0: التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
4: جوی دلی بورا دیرن
3: بمیل کتیرو لخواوی لدون زاب خوین
4: لدون زاب خوین
3: بمیل کتیرو لخواوی لدون زاب خوین
4: بانگروا باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتیرو لخواوی لدون زاب خوین
3: دمی رحمت بارینا

ون زاب وين بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا بكاو نريزو بزور وشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان

0: رادينا فمي الكثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
1: فمي الكثير الأخوة ويردون زاب أخوانا
0: كومل بن لمس جوتا درو درو انتا فاقبين كومل بن لمس جوتا درو درو انتا فاقبين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقبين باش كراو نهاني قفتو رفتار تانتاقبين
1: بان دروا بان جيبين جاج بيت نغيب ورادير بميل كثير الأخوة ويردو نزاب أخوانا بميل كثير الأخوة بدون
0: زابق وين ليش السون دجيها مو كاريكا اغادابا ليش السون دجيها مو كاريكا اغادابا وريا بين لكاتي قوي اما دو دز بكار بين وريا بين لكاتي قوي اما دو دز بكار بين
1: فاندر وابان جيب الزاج في دغيب الرادير بميل كثير الاخوة بدون زابق وين
0: بميل كثير الأخوة بدون زاب أخوانا

0: قادرا فمن الكثير الأخوة بدون زاب أخوانا فمن الكثير الأخوة بدون زاب أخوانا فمن الكثير الأخوة بدون زاب أخوانا فمن الكثير الأخوة بدون زاب أخوانا
1: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو ايدن

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.

0: درود و صلوات و کارک با وی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ارزم فريش تكاني خدا لارزو اسمان كان دا صلوات و درود بو دنيرن يقدانا لحديث كثيرة فرمي أخوة يقول إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود وصلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود وصلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسا كوه وكويش لها والله تي پیغمبر خواه زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود وصلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء نزاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال النبي ابو پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو پنزاو حب لواني كاين تفسير قرآن پيروز بيم وخزمتان فمن بس رضا من دي خواهي قول وهو دارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بله خوش ویستانو کلوانی را بروج لخزم دواته دابوین که خواهی گور سبحانه تعال ده فرمی آیواتی گیشتین که وادست نبه هج به هیچ حسابیک لکاتیک ده هشتا او حالتی بسر اوانی پیشنگو ده هاتیه بسر تانده نه هاتیه اوان چیان بسر هات که و خواهی گور ده فرمی بأسا و ضراء و زلزله بأسا واتا به همو حالت کانی نبونی و ناخوشی للاینی ماده و ضراء همو او زررانی که و بلاشی انسانو بر روحو بابلین مردنی دوست و خوشویستو نزیک کانی و هروها زلزلش که تعبیر لهجاند که دلو درونیان هجار اگر وضع ناخوشی که و بسریان داهد حتی گشت اورادی که و پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل ایمان داران که لگلی دان بلین که نصرتی خواهی گوره جالی والام دا خواهی گوره فرمی آگادار بن به تأکید نصرتی خواهی گوره نزیکه. ساوكو باس ماكر كالير دا زور بي مفسرين هرواي ليك دنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام لقل إيمان داران لقل دان دلين كان نصرتي خواهي قولا بلام هندك لمفسرين بشيويش كي ليك دنوا دلين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه پیغمبران عليه الصلاة والسلام لقل إيمان داران هده كان قصيت شان هيا اواني كالقري دان دلين متى نصر الله كواتلير دا متى نصر الله قصي بيغمبراني بلكو قصي ايمان داران كالقل بيغمبرانا متى نصر الله لولام دا ألا إن نصر الله قريب او جوابي بيغمبران عليه الصلاة والسلام فعلا او تفسيرش حر زور لائق بشأنه بمقام بيغمبران عليه الصلاة والسلام كواتا متى نصر الله أو قولي الذين آمنوا أواني كوا إيمان دار لقل بيغمبران عليه الصلاة والسلام أوان اندلين متى نصر الله لولام دا بيغمبران ولام يندنوا عليه الصلاة والسلام ألا إن نصر الله قريب آقا دار بن بالتأكيد نصرتي خواي قورا نزيكا نصرتي خواي قورا نزيكا إتر لحديث يقداك وإمام بخاري رواتي كرديا خبابي كوري أرد خواي لراز بدا فرمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة هات ما خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا لما كيدا لكاتك داك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لجير سيبري كعبة دا لسر برديك بردة وكوزانا دفنون بارسا قماشي شرشة كردبيا سرينو باليدا بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لجير سيبري كعبة دا وقد لقينا من المشركين شدة لكاتك داك وبراستي توشي شدتنا خوشي ببوين لدست مشركة كان فقلت له يا رسول الله ألا تستنصر لنا آداوي نصرنا كي إخوة يقول لما بنيري ألا تدعو الله لنا يا رسول الله دعانا كي إخوة يقول بها نامان دابي فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصار صلى الله عليه وسلم دانشت أو جه هستا أو دانشت وهو محمر وجهه في أنصار صلى الله عليه وسلم لا كاتك وأوقسي لمن بيست دمتساوي سور بوا فقال لقد كان الرجل في من قبلكم أو يعني بيشينغو يحفر له في الأرض تصالح الوليد درال صروي زوي فيجعل فيها أو بياوان دخستنا أو تصالة فيجاء بالمنشاري منشاري عنده هنا فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين من شاريان لأوبياوان ناو تصالدان من شاريان دهيناو لسد توقي سريان دادناو إتر بكامل ديان كرد دو بارتس أوبياوي ما يصرفه ذلك عن دينه لقل أوش آمادنبو تنازل الذين كيبكا ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب وهرها شاني آسنيان دهينا زور بتندي
پیست و دمارکانیان لیده کردو حتی سر ایس چانده هینا ما یصرفه ذالک عن دینی لگل اوش هل ندگر آول دینه کی والله لیتمن الله هذا الامر والله خواهی گور او دینه دا گینی تسر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت حتى وكو سواري لصنعاء برو حضرموت كوا ديارة مسافة دور ودريج لبين صنعاء وحضرموت بتايبتي بوسائل كاني أو كاتي كوا تسان روش بريو دبون لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه إتر هند أمن أمان لسر زويد روز دبيل جير ساي حكم إسلام أو بياوا لصنعاء لبو حضرموت دروا لكس ناتر سيد تنهال الله نبي والذئب على غنمي وما قال لو بترسيك واقد مري في بي قرق لما ركيب دا طبعا اوا لجرساي اسلام او امن امن امن امن امان دروز دبي ولكنكم تستعجلون بلام انقو بلدكن بلام انقو بلدكن كواتا ايشان هالعين لقلو اتا زور زوان ديتو كوا فعلا او سنتي خواي قوري سبحانه وتعالى خواي قوري او نصرتي كوا ملشي خويتي خواي قوري نايدا تهمو كاسيك بلكو ديدات او ايمان داراني كوا اهلا لدواي فتنو تاخكنو ابتلاء او زاكساني رازقو دمينينو كوا اهلا لبو او كوا او شرفة قورية بخواي او شرفة قورية للان خواي قور بيان بخشرة كوا ببنا هلقراني ديني خوا تاوكو شريعتي خواي قورة بو پري ريكو بيشي لسروي زوي برپابكن خلق لجير سايدا بحسيتو او اما ندرس بي كوكو لحديثك بيغمبر داهتي صلى الله عليه وسلم باشان خواهي قولة فرمي يسألونك ماذا ينفقون برسيار اللي ذكن يا رسول الله ماذا ينفقون سبب اخشن لك بحسيتو او اما ندرس بي كوكو لحديثك بيغمبر داهتي صلى الله عليه وسلم باشان خواهي قولة فرمي

ئەی بەندەی خوا، بۆ ئەوەی ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، گوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە. ئەبو هوڕەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیگێڕێتەوە و دەڵێت، گوێم لێبوو پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم فەرمووی: من أحب أن يبسط له في رزقي وأن يمسأ له في أثري فليصل رحمه. واتا أوي بي خوشا كرزق روزي زوربيتو باشماوي باشي لي بجيب مينيت باسي لي رحم بجينيت. أي بندي خوا أجر دتويت رزق روزي زياد بكاتو ويجورا بركتي تدا بكات أوصلي الرحم جيب جيب بكو برچاو كردني أم آدابانا. يكم سرداني كردني خزمانو أحوال قرسينيان. دوام قصدان برين ليان. سيهم دلخوش كردنيانو بخشيني هديو پارا بهجاركانيانو هاريكاري كردنيان. چوارم ئامۆژگاری کردنیان و بیرخستنەوەی کەسبی ئاگاکانیان. پێنجەم وەڵامدانەوەیان بە باشترین شێوە و سەردانی کردنی ئەوانەیان کە قسەیان دابڕیوە و چاکبوون لەگەڵ ئەوانەی خراپن لەگەڵدا و لێخۆشبوون لەوانەی ستەمیان لێکردووی. شەشەم دوورکەوتنەوە لە خەڵوەت دروستکردنی لەگەڵ نامەحرەمدا یاخود توقه کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا. ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره ککلنا و

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار دعوة

0: جیمان زیاد بکات دبیت بگرین بدوایاو هولی بودین.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويستانم زور گرنگا که لدرس علوم شرعية انسان دائني شيء هستكي لناخي خويا دابني هستكش بريتي لوي كإنسان لمجالس علمه كدائني شيء إلا أبي أم تصور بكات كباشترين أفضلترين جيغا كتيا دانشتو مجالس علمه بارز روترين شوين كإنسان لي محفوظ بالشياطين إنس وجن بريتي لمجالس علم مجالس علم زور قوري حياتي إنسان بي أرازيته يعني ملائكتي خوا دورد أدا سكينة أرامي خوا داء باري زور فضيلتي زور قوري إنسان دزغير أبي بفضلي خوا حلب زي شهيد يعني بردوان برب ولا أو فضيلة الجورة إلهية كدرس دوري للنبرة وكقناعة ما أو فضلة لاستشو لأيندشو وتكانش من أو رنج دانوي هرأب بإذن إخوة أو بركته.

0: رحمتي الصح ودين داريرتي أمن به وكاري أو تعليم وتدريسه بويا قبل لو مجالس علمنا إنسان هزب قربي إخوة هزب قربي بيغمري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وهزب قربي روحي هزاران أولياء ويان مبلغ مليونها أولياء وعلماء زور قوري أم أمة بكات إما لخزمة كتابي في زور نياب جيان بسر أبين كأيوال عبدات يكانو هلمان كيشيبر وقناغي كينوي ومنزلي كينوي همو أو عبدات يعني كأيكين بيكا تقادر ميك بو إما تاوكو داب مزرين وبرز بينا ولحضور إخوايا جل جلاله راغبي أصفهاني لكتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة إما لبشي كما لفصلي كما كباسي نموني دنيا أكات لنموني دنيا سرتاهات باسي مروفي كد مروفي إيمان دار چند قوري لنا الدنيا باسي أو نوري خوائكر جل جلاله كلنا وضلي إما تثبيدو كأو نوري برشنق أدا سرزوي هرهم الرناق أكاتو أو نوري كا هشتا دا نقر ساوا هشتا نبو نتعاشق أو كساني كإيمانيان هنا لبليكي زور نزمانو هشتا آقري برنكوتو هستكي جولو حركو هزو توانا إيماني لنا خيانا قلب أسانيتو لدورة ودرأك أمرو لخزمتيا لدواي أو كباسي أو نموني من بوأكات نموني كتير من بوأهينات وباسي الدنيا من بوأكات زي أم الدنيا يما بيا قزر أكين شون شو عرزم كردن راغب زور قرنجي بقرآني بيروز أدا لناو قرآني بيروز هيا تششتيك ربطي بإنسان وهي تششتيك ربطي بجياني إنسان وهي خدي خوي يان دورو بري كأما فلسفيكي زور قوري اللوا كأفرمين نمونيتو أي كسي إيمان دار فإن الإنسان من وجه في دنياه حارث أخويا بالضبط بين بيشاي وخوت فلاحق بين بيشاي وخوت جوتياري بين بيشاي وخوت بالضبط خوت بيت بيشا لا برحفتايا لا من جاء نزام لا إيوا إلا طبعا كان مختلف نبو هر أقسر موضوعك سيركي مثلوا أهل الدنيا وما رشحوا له أهلا براي أو ديوي أهلا براي أو ديوتري أو ديوتري إلا وسطك لدواي أو آياتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لدواي أو أفهمي وأيضا فإن الإنسان من وجه في دنياه حارث بخوا إنسان ركوك جوتيارك أو بين بيشاي وخود أو إشانيك ليرأيكي هموي كيلان وإشاكي توي أم دنيا يشهر هموي باختكي توي أو لحظي كأمري لحظي بيقيشتنو ليكردنوي ثمري توي يعني تو الثمري خود لدنيا ناخوي كقيشت أو حد اللي بكريتو تو مردوي أي آخرتي والآخرة بيدره هو آخرتي جبريتية لخرماني إنسان ولا يحصد إلا ما زرعه بخوان لو خرمانيا تو تنهاش تانك أتواني ليكي تو دابني كالليرة زرعت كذبت وناشت بيت ولا يكيل إلا ما حصده تنها أتواني أو كيل بكيتو بكيشي لي كالليرة دروينت كردو حازر كردو ولهذا قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه طبعا رحمتي خوا زور قولي لك الإنسان هركس بيوي حرث آخرت أوي بيوي بيوي كيلغي آخرتي بنياد بني نزد له في حرثه نالي يعني خودي حرثك بوي يعني نديو أو جوتياريا دزجيري أبيا أو كشتو كالا وزرعا نزد له نزد شو كاري قيامتي كاريك كبودزور أبي يعني ما فضيلتي خوايا توي إيمان دار يقطعتك يقطعت خوا بلاني كما بدبو تنس يعني تصورك أجا هريك أجل إيما يقطعتك بدبو يبنسر دا طاعتك بصد بود نسا وزياتر أما الرجيك زور قوري بو إمامي سرخسي أفرمي أجر كسك تنبيني الله شقي كي شقي كسي خراب كي أفرمي كسي شقي أو كسي من زادت وحدات آثامه على عشرات حسنات تاك تاكي قناها كان بسر ددي شاكا كان يزياتر يعني اگر كسيك نوخرا بيكردو يك شاكا يكري هشتا باش تصورك هشتا الشقيني والسعيدة بيش الله بوي أفرمي آياتك أفرمي نزد له في حرثه بخوا أوي كيلاني قيامتك هر أوني چني كيلا أوني دسك بخوا زياتري دسك خوا خوي زيادي أك أي أجر خريك الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها أو كسشك خريك الدنيا هرهم يدزجرنا ببريك لويك خريك أبي دزجري سيرك زور خوي ما ندو أكالك الدنيا يا هوليك زور أدا پشك للدنيا يبر أكيو پشك كي دزجري بلا مشكلة كلا شيا أو كسيك حرث الدنيا أبي ما له في الآخرة من نصيب هيج پشك كي لآخرة تصورك إيش كبو آخرتت دنيا وآخرتت هي إيش كبو مجرد الدنيا لدنيا شا توزة كبر أكي والآخرتي شا بين الصيب وبهيج بويا مسألة كيالان وجوتياري كردن إنسان أبي تشاوي زوزة بكاتو تيا أبزاني تشي أكيالي تشي أنيجي تشي موسيمك هل أبجيري تشكو هر موسيمي جورك دا جورك يعني طاعت وعبداتي خويه ئێمە شەریەکێک لە ئێمە بەڕاستی ئەبێ زۆر بە وریایانە مامەڵەکەین لەگەڵ ئەمەی کە عەرسانەکە ئەم کێڵان و ئەم ئیشە ئەمە بەبەس ئەوە نیە تۆ ئیتر هیچ ئیشە لە دنیا نەکەی کە ناوەڵە لە دنیا کە کار ئەکەی بۆ ئاخرەتی ئەکەی مەبەستەکە ئەوەیە مەبەستەکە ئەوە نیە تۆ بڵێ وەڵا ئیتر کاکە بەو مەفهومەی کە چەند سەد ساڵێک ئومەتی ئیسلامی زۆر تیایە دواکەوتین لە ڕووی مادی و ئیقتیسادەوە کە پێمان وابێ دنیا پیسە و خەبیثە و بۆ کافر و ناوەڵە دنیا ئەکەینە کێڵگەیەک بۆ ئاخرەت سودی لێ وەرەگرین لێ بۆیە کەسی موسڵمان ئەگەر لەناو بازاڕیشا بێ ئەگەر قەلبه معلق بالمەساجید لەژێر عەرشی خوایە مهم دڵی ڕەتی بە ئەو مزگەوت و دینداری خواناسی خۆی هەبێ با لە بازاڕیشا بێ با لە هەر شوێنێکە هەبێ لە هەر کارێکە هەبێ بۆیە ئەمەی عەرستانەکەم ئەم ئایەتە پیرۆزە زۆر گەورێ دەی چۆن لە دنیایە كاتك خرمانك دا أني إنجا ترازو دا أني تو كومال كيلو أمانة دا أني تو كومال خلقي أمين أهيني تو هندي كزيني بارزقاري ليب كانو هندي كسيري كانو هندي آدي بوم بنو سمزان چن اكتابو يكبا چن بري أفرمي كذلك في الآخرة مثل ذلك والله لآخرة جرق أوها خواهي قورا أفرمي ونضع موازين القسط ليوم القيامة ترازوي داد قرانا لروج قيامة دا أنين فلا تظلم نفس شيئا حج نفسك بشك ترين ظلمي لناكري وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أخوة أقر بأندازي يكدا كي بشوك لنا وخردلك يعني بين بيشاي وخوت جاران أيانوت توسيري خوركيك اگر پنجره کرابه تو او سری تشکی لناو و هندشتی ورده ابین اگر یک اگر لو ورده نبکی تا صد بشه و اکا تا خرده لی استا علم زیادر لو آله اگر یک دانه لو نبکی تا هزار بشه و اکا تا خرده لی باشا اوان دا چاکت کرده بی اتینا بیها خواهی گوره خواه افر اتینا بیها ایمه بوت اهنینا و لو کاتا سبحان الله یعنی تو لقیامتا خواه جل جلاله ضماني أم حسناتي بو كردوك اللي بكامل أداته وكفى بنا حاسبين بس إيمد بس أي عبد كحساباتي بو بكين اللي چن بجواني وچن بشاكي وچن برعكي بوتكي عينا شون ليركم الله خلق دوري خرمانك أقرنو خريكي خزمتي ابنو بارزقاري اللي أكن إيمش أو هاين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والله بس الشانة كانت أنا وحافظ هن ملائكة حافظ كراما كاتبين وتن أنو سنهر شيء أكن يعلمون ما تفعلون أويك إيوة أي كان هرهم يأزان طبعا ليرا نافر ما يعلمون ما تعملون على ما تفعلون أغاية نفخال طبعا فعل أوي إنسان بأشكر أيك أي ضل أي بأيشي ضل أو تري فعلنا فترى عمل القرآن زمان القرآن أو عمل بو الدل بو الزمان بو كردوا بكاري بلا فعل تنها بو كردوا بكاري أفرمي يعلمون ما تفعلون او انا زور باش اگر لو يك اي واي كان باشكرا اي دلطان بس خو اخو يزن محاسبه انا كلس بو جاري وها انسان سبحان الله زناني اهل التسوق شيء زور عظيم عنها قلن اگر گناه تكر توبتك بس گناه كما كرو مال اخويا جان فلان رجع وقناها بكر عفوهم قالن او مال قالن جاري وها ملائكه خو لبيري بردوتو وكردو خرافي كتو كردوت بو ميل رو جاري كتر هر بل اخويا عفوك اخويا عفوك اخويا وي بيني خو مخوت خود ازاني عفوك او رجع شو كم ملائكه دركي ضليت هناك بويل الروج قيامتها آية أعمالي إما بخدي كردو كان أبيوري يا بنيت أبيوري بنيت كان أبيوري إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم سي ناو أكاتو ملائكة ظاهرك أي باشا شاهد من أول لم خرمان أرى والله وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أهن شهيدان أهن سرتالوان ودس بأك قضاوت وقضاوت إخوة جل جلاله إنجا پیغمبران شاهدن بسر إيما وصالحان علماء هم أمان الشاهدي أدن يعني وتصورتان وانا بمزقوتي كبيرا مزقوتي كانوا شاهدي بوتون أدن بو يزور شيرين إنسان يكب لكاركاني كجبجيئك أو بي لهر مزقوتي كي نويبيني لهر كيكا فرياك ونيوجي كتاب دور كان نيوجي كتابك أم الزوية هل هم يبقوا إما مسجدا والطهورا أبي الزور أقاما لو خالبه لكوها فرياكوتي نيجد طاعة الدين داري بري كرو بر أم مسألة بر كبنو بطاعة وعبدائتي خواناسي زور قوري شاهد كان إخوة آيات شيوشي بس زوية تان نيجي لسركا آيات بس بيوشا كان انتا لخزمتي أنا خوما باش بشان بدم نا والله لا شي خوش مر شاهد بسر لروج قيامته هموي ضلت شاهده بسرته ديلو رجا شلون اسبينا بشاي خد او كردا وكان هموي كوكرا او تو زرعاده كمان او خرمانك حاضره دواي او جوان اي كوتين بيسون بشن كردن هي تذريه للزمان العربي بمعنى شن كردن على كما ان في البيدري تذريه وتمييزا بين النقاوه والحطام كذلك في الاخره هر شلون ليره للدنيا شنكيت پاکو پیز لیک جیا اکیتو لآخرتی شار رگ آوائه چاک کانی تو گناه کانی تو جیا اکریتو خلقی باش و خلقی خراب جیا اکریتو رب العالمین افرمه لیمیز الله الخبیث من الطیب خواهی گوره لروجی قیامتا پاکو پیز لیک جیا اکاتو باشی لناو او خرمانه اکوا حسابات لگلا اکری ویجعل الخبیث بعضه على بعض پیس کان طبعا يجعل الخبيث آية كرده وكان أكا يا كافر أكا هذا المفسرين فرموا أنا كافر كان بأنواع جورة كان يعني وكو أكرين وهم يعني أخرين بسر يكا للرجع قيامة أفرمشي ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا يا كرده وكان أو أخرين السر يك يعني أنواع جوري كفر كهم يعني بخبيثنا وأبرين شكا مسلمان الطيب إيمان دار الطيب وأنش خبيث لسر رأي أم فسرانا أفرمهما يا ابن كومي كيزور قورا فيجعله في جهنم هرهم ينبكو فرع ذات النوع أقر أولئك هم الخاسرون دب أخوة بزعوا أنا خسارة مند كلم دنيا يتينا قيشتون بزان كأم مزرعة بو آخرة وان زاني هم مزرعة بو الدنيا ليرا إيمان دار بطيب ناو نراو كورا طيب يعني باكي بون خوشي جوان أي توي مسلمان أبي طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خواهي قولي طيب باك وتنهى طيب دي توي إيمان دار بزانة شيء أكيد شون نخوض قرز أكيد لروجي قيامته خسارة من كيان كافران كافران حاليا شون يعني شون يعني بير كروا أقر كسي خرابة كاري كان نتيجة حالي شون بآية قرآن بمن باسكا أفرمي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أم نمنبنا بيشاي أخوتا صحراء كي دور طبعا صحراء ودرياء أم دوانا خور لنا أو يتدر لنا خور وأنيش لنا أو أنيش لنا صحراء شاء لخولة خوریت درو هلا نخولشه نیشه تو حج بر زیگ نبینی نزنی چی ام آیت پیروزه سبحان الله مشهدیگ لمشهدیگ این صحرا بشانی امد طبعا صحرا ورده بادکان که خور لی اده نیو رویان بركيك أدا لدورة وتواسيرك الشبولج أدا واهستك أو رأك برو بيدي أفرم سبحان الله أهلي كفر كاتك أمرن حاليا أو هيا أهو سيرك بخوا أوهم كردو وجوانا أو شتانا كومان كردو أو أوكي كأجن سري لم يجده شيئا طبعا أو كسيك إلى صحراء طبعا تونيتي برتاو أدا هتا أغاتا سر أبي كبلام كأغاتا سر أبي هج أبي هدزناك هج هدزناك لم يجده شيئا أفرمي بالضبط أو هاي كسي كافر للسرى مرقى هشتكي دزيرنا ببدسي بطالة ودرج كسراب بقيعة بقيعة أفرمي الأرض المنبسطة السهلة باشا دشتايكي طواء وتخت لويا بالضبط وهستك أو بالأمر أدو أو كشي دزيرنا أفرمي لآتي اهترى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح خولمیش بینه اول دسته دی ورده ورده بیخر خوار و هواش لروجی که زور هوایی که قایم و عاصف به چیلی هر چی نمینه بسر هیچ افرمه بالضبط او مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لروجی که هوایی که زور قایمی هی لا يقدرون مما کسبوا على شيء را اکن ام وردان کوکن و خولمیش کوکن و بایان کنابیتو ذلك هو الظلال البعيد أو السرقرداني ودوري سرقرداني هي زور دورك ما لان كاولك بو إنسان إيمان دار أبي زور ضلي بو إيماني خوش بي كحالي وكو حالي أمانا يان كافرو بيدين هندي لكردوي لو أتشي كردوي خواهي قولة طبعا ظالم نيا جل جلاله أفرمئو كسي كافر بي وخرابيك ليرا أكا عقوبك هلا قنبو آخرتي شكو إيرا داري جزائني بلام أقر شاكيشي كرد لبر أوي لآخرتها باداشتيني للدنيا إله باداشتي وشاكي وريد بلام كسي مسلمان مرجني وريد لآخرتها وريد هند جار خواهي قولي ليرش أيداتي وليرش أيداتي بلام كسي كافر همو كرد وكاني ليرا باداشتك يعني ور أقر بوي أفرمي كاتي كواه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كاتك نزيكان أكينا وبرولاي كرد وكاني خوان أويك كردويان وخريك هاد اللي بي خوشكا شون توزك هوايق يأتو أرواد نأمني بوشي وازوكو توزي يتبيشا وحشتك يا مدسو نأمني توزي شكوا منثورا بلاو بلاو بيتو كحيش بيناكري لقالي كرة أخوة عظيمة كتخلقي كردوي هم مشكور كان يعني أدينا وهم في لدزدا هاتشي كردو وشتي بطال أبيته بوي خوي رب العالمين أفرمي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أو كسيك إجبو دنياي أكا بو جواني كان دنيا نوفي يعني نعطيهم إليهم أعمالهم أو كردو لدنيا باداشتا كان أدينا وهم فيها لا يبخسون بخوة للدنيا يكتوزي اللي كم ناكمو حتى كيبكن بزيادة الباداشة ندمو كافر أقل لم آياتاتي بقى زاني تصوو أفرمون شو روشاكا أكا شكو حتى كيبكا خوة يقول الزور بكرمي خوة باشتر باداشة أدات للدنيا لا ينقصون بهيش يوازة لا ينقصون يكدن كان اللي كم نابتو بزيادة الأندات أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لدنيا هم مشتكيان بو كامل كراوة لآخرة بز آقريان هي وحبط ما صنعوا فيها أويك كردوان لدنيا هم بطال بويوة وباطل ما كانوا يعملون أويك كردوان هر هم باطل بوتوك وتائب هاتو دي إنسان كاتك خليكي بغداري أبيت أقرأ كام دار زور تشاك وبرهمي زور باش وزور جوانا أو بنير ويسودي لي ورقر أفرميه أعمال الدنيا أميكة إبنو إشكي لبيناوي الدنيا طبعا إشكي لبيناوي آخرتها بالدنيا جاوز اللوي إشكي بآخرتي خود بو دنيات لا انساني مسلمان ايش كان كاكل لبرخاتي دنيا نايكا هميشه خويا لبيشا افرمن روايتك افرمن نيوان كافر ومؤمن شي يعني الله فرق لنيوان انا امن الكافر الكافر ينظر الى النعم كافر بس لي نعمتك انك ميرو لي ابين ما شاء الله تنجوان قول لك ابين ايها وارتنجوان سيو قبين اي ما شاء الله لم سيو ما شاء خودي اشتكى ابين تشج خواتامي خوجو بس توي إيمان دار هر يكيب لما أنا أبيني خوا جل جلاله هس بي أكيت ودرك بي أكيت جمالي أو أبيني لم رجعنا لكم دوسيكا أولا سسفريك دان اشتبوين وتي كورا أريبو باسي شيرنك أهو تنجا قيسيكا بأم بياني باسي شيرك وتي باشا آخر شير توتي أرى چن جور پنير و چن شريك إيشكا لسر شير و پنير أنواعي پنير تدي لبن اللابة وراء أنواع جواري الروندرو سكت كرة اللولابة وراء أنواع جواري ماس يعني وتي وراء بس بير كرة ولا شير شي بديش شي دهاو يعني بإنسان إيه باش أنواع شيرك شيري قامش كوم الله شدرو سكا هي مرشتي كتري يعني سبحان نازاني تصورناكي بس لشير أمها مشتبة من عطاك زور زيات اللي وشد أبي عطاك يا عبد دي تصورك لأنه قوانك توني بيلي راتوز الشير خلقك وأمها مشتفى بكري باش الصاحبي أم قوانك رب العالمين الناكري لآخرة أم بكات الدريايك بكات النهرك والربارك وبردمتو يا بروك بهمو مواصفاتك يعني أو دا صلاتي اللي راها بيل لنا وقوانك بتشوك أم يكرد بي أي أبي لآخرة دا صلاتك خوتي بشان أدا خوي بشان أدا أبي تشقور بي دا صلاتك بوي أفرمي وكسي أعمال الدنيا كباخيك أتشيني أقرر باشترين شدة أي باش أقرر كسي بي حرتشتي خرابة بينيرجي خلق تشي بيالا حل الدنيا بيالا بأخوة بيالا بأقل كورا هنجيري ناجبة كلقناها داري نازام حرتشي ناجبة كلقناها ومثل حرتشتي زر وخراب وناشتي كسشتي واناكا للدنيا أفرمي أعمال الدنيا كشجرة الخلاف شجرة خلاف زمان عربية بداري توز أو ترى لازم خلنا نقول قلم توز وابزن طبعا اشتكيش أجري فعلا علي توز بلا وبيتو ماش أفر من بالضبط وكو أمواي نا بل كدفلة يا دفلي أفر من وكو تشي واي وكو جالا واي وكو كاسي بس جالا بنجي نا والحنظل كاسي كالا كمارانا بنجي بس كالا كمارانا بنجي باخي كي قولة دوسكا لكالا كمارانا لجالة لقلم توس الله في الربيع يرى غض الأوراق كل البهارة جوانيان أبيني بلام كاتيكا وأيوي كويكاتا وحصاديكا حيشي دزناك شيبكا شي بريتنا وخرمانك خرمانك حيشي تياني وإذا أحضر مستناه البيدر لم يفد نائلا حتى أقر هولي دا أويك ليك وكرد وهموه أنا بردي لناو خرمانة كي قوريا دانا هيتسو دي كي لور ناقري ومثل أعمال الآخرة كشجرة الكرم بلام أما كاروالي الدنيا أوها طبعا للروي الطبية وهند السود لو دارانا ور أجيري بلام للروي غذاء وإسفادين لناقري أفرمي لآخرة جو أعمال آخرة جو وكو تي وكو داري ميووايا وكو داري خرماوايا طبعا أمدو دارا دي قد بدن خدي دارك خوي جواني وصيري داري خرما كان طبعا كأتي وجنوب جاري واها لو الصحراء اللي برد داري أبيني وكو شاخي شيطان برز وطو ماش أعوى بره برجيه لسر وحيج ديمانكي ديمانكي جواني داري ميو أبيني أمهم وبيتشي وخواري ولاري جمالي كتان أبيني لقل أمايا أفرمي المستقبح المنظر أعوى كتو سيري كي جواني تبيرشاو بتابتي لزستانا كتوسيري كي حد داري في اللار وقروا أو نبي حجنا بيني فإذا جاء وقت القطاف والإشتناء بس كاتي كهات كاتي اللي كردنوا أفادتك زادا سودي لي ورقلي خرماش وتريش أكريوكو تويشي وادخرت منها عدة وعتادا أتواني سودي بفريكي لي ورقلي بوشكرنو لي ورقلي بكي تقوتي خود خواهي قور إشارتي بو أما كردوا نمونشي بو أما يبو هنا ينتو لقرآن أفرم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كوري يقو شي باشك لزماني تويت وكو داريكي تشاكو باقوال وكو داري ميوه كوايا لو اشي كسي يبلا كوري ام صوتة شي وها تدره طبعا ما رحمتي اخوايا ام همو الصوتة لقرق مانو ايه هريا كي بزماني قصا كي هريا كي ليك تريش تي اجي وستاكو دوكري كارم هبون دوكري كاركش وستاكش كرولالو چندی منی که زور جوانیان آهات پیش شوم، طبعا وسط کان جله که زور جوانی لبره و یک چکشی پیو. آوا دقتم ادا آهات بس اگر را بسرا. لگر هری که کیانا رویتی اکرد، برهینی اکرد و آنا، آو یکسر آهات ایشکانی رای اکرد او. مجله وسام هیچ حالی نبود. مزگاتی شافع قاتی سرم اندروسک. بس دقتی امپیام ادا. هیچش خوی پیز نه اکرد. بس سر پرشتی آوانی تری اکرد و دوست چکشی آوشان و خوی تو را اکرد و شتي بيوتن احتمال وجوان يعني في با احتمال بلي اول شاك من هي سم حالين ابو بس سيرم اكل بده مشاوي امزاني او انت بجوان اكل دوت اما شي او تمام برا غور كما انا وصاي هما انا اي مشهر وصاني وبزني ووصاني لبلد سي او دوي برسان وتي والله ما نبرا بيكو ايشك خوي تور اكل او اكل او والب كان من هي سم حالين ابو بس امزاني ايش اشو تختي هنا ايش اشو شتي بو هنا یکی چی من توی نهایی کرده بین که امزانی والحال حالی اکردن، اما سبحان الله اگر است امکار ولاله هیچ لقیم حالی نبی، ایجوال من توی اگه لباس او باسی چیک حل خو ام صوتیت در او آوا، امام الشوكاني قصه که هیا قصه که زور عظیم لکتبی ارشاد الفحول کتبی که عظیم لاصول فقه، افرمی سبحان الله اگر رحمتی خوان نبی صوتی باقی کو انسان کرو کویک صوت درج كشي أميان مفهمة أميان غير مفهمة أميان إما تينا جن أميان تي أجن أميان أزانن خو إنسان شون هول أدا زماني ترفيره به أجر هول با زماني أجله كان يشفيره به أكره ل لنبراتي صوتي أوانش حالي بل. خو أجر إما زول لك الكرولا لك بجين احتمال الأخيرة لزماني تيبجن بزان باسي شيء أكاد دواء لإماش كابوجي بزك بزاني هري شكل إما أو كلمة طيبة وجوانيك لزمانية تدروك أو دار طيبة وايا أصلها ثابت وفرعها في السماء جوان جوان قاسي خوي دا كتاو أم دار خرما وبويا السريج جيشو تأقلو وبرزايا وأسمانو أو كيبو أغيانت أوسر ومزخي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أجر كلمة طيبة لهموكاتك تؤتواني لبري أو دارو شکر خواه نعمت هر کاتب روی لبازار خورما و دسک میوجه هر دسک خواه برکتی تیخست افرمه و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون قرآن نمونا نخوه لقرآن بو ایهنتو بو اوی او يتذكرون سو شی يتذكرون توزن لخزمتان اوستن طبعا اگر کسی یادداشتی خوی بنویسه تو، علی مذکراتی فلان کس، باشه؟ آشتانی کبیری کوتونه تو نهیلی این مذکره، آشتانی کبیرت کوتونه تو، باشه؟ آو یه تذکرونه خو باسی چیه؟ باسی آشتانی که من بیرم کرد، یعنی اما اصلی که هی لای خوتا لناخی خوتا، قرآن ایو چیب که ایو بیرت بخاطر و جاریت. دروست كاتا وزاريكتر كوابو داري طيب وكلمة طيب بيكوا أو كلمة جواني كالزماني تو يتدروا وكو أو همو كاتا نفع إخوي أدا بويا اللقصي خير نترسي لموقع كشي نترسي مهم أو يزور بجواني كلمة كأداكي طبعا ما تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بس خوا إذنها بالله مكاتك سودي خوا أجين بوي قد إنسان نترسل لويك بيامك خوا أجين وتأتي كلماتك زانيت خيرة بجين هامكات النفع خوا أدا خوا احتمال استأم قصب أم كسب كي سودي لور نجري بلام لمستقبله هر سودي لور نجري شو كأما رجج لرجان أمينته ولا لاي أما خزن أكري أما قوتة أما خواردنا لا أمينته أي كلمة خبيثة لقيامة شهر أو هي أمنته بوت أو كلمة أمنته تروج قيامة بوت أي ومثل كلمة خبيثة وشي خراب كشجرة خبيثة وكداري خراب وهايا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار باشا لسر زوی هل اتوقه هیچ اساسی که نیه بوی زور زو فاسد اوی علماء هنده که زور لمفسرین فرموین اما داری قوزه ی قوزه چونکه هیچ اثباتاتی که نیه شتی که نیه بسر زوی نه اوی خوی بو خوی خوی را گره نه اوی کمال رگو رشالی باشی اوی خوی دابو کتو هیچ بگیاش حسابه لصنف اوانش حسابه بشجرش حسابی اکین کتو هیچ سوده کید افرم کلمه خبیثه اوی اما شتی کتر با ایم مسلمان علیه لو شی خراب انسان زول نترسه کاته برانبری بکاریه یعن خلقی کافر خیلی که ایش کرنی خود لیه مترس بلا ما اینی هر افوتی صدان فکر هبون هر هبوی دجاعتی دینی هن کردو چی هموی فوتاون باشا اجتثب من فوق الارض ما لها من قرار هیچ هر اون اوکو لیه بری قوزکو وش کردی هنده اکتا فرمانا ام شجر خبیثه وکو او جورا لقارچ کانو و های کپیسن که انسان اسفادهان لینا که جهرابین لعربیا پیانوته بنات الاوبر او جورانه که هیچ انسان اسفادهان لینا که بسودن افرمه بزبط کلمه خبیثه وکو اموه نا اوه انسان لو لحظه شا سودی لیورگه نا اوه شا بناغیه که هبه چند روشه که افوتی و کتایی پی لاشترو ایو رب العالمین پی من بله کورا او کلمات طیبانه که لزمان تان ده هر هموی لرسودی لورگرین لو دنیا کره دوست زور ثابت ابی استوای ما کلماتی کی علینا و کلماتی راغب اصفهانی علینا ایها و ابی چند کس شرحی کرد و تویتی و درس و ام کلماتان هر هموی تیا مشارکن استوای ما که خریکن هر تصور که لما مصاو شیخ کانو حتی اوکو اگات پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بس راغب اصفهانی هموی سودی لورگرین انجا لویش و انتشار اکا با طلبکان یا بو خوارا و بو هر همو من امت هر همو اسفاده لی اکا انجا ورا او چاپی کرد و خزمتی کرد و هموی هموی پیکو انجا ام کلماتانا او بو اوی نقلکا او بو اما کلمه طیبه اکاتکا و بلاو ابتو سودی لی ورگ دی کوابو اوی کل دنیا هیا ظاهرا جوانا لناو پیس خواه جل جلالو نهی لی کردوین اکال دی بی با دنیا حال مخالطه روج دو روج كوتايبي امر اكاب بيغمبري خواه صلى الله عليه واله وسلم نهي لي اكات وري لي اجري ونهي كبو ايمش افرمي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه طبعا تمدن عينيك ام النظر من هي لغه تمدن عين تم الدنيا عين بالضبط أبى مشي وازي شكله كيت أم بوكم كسك سرنج يشتاق أداء سري لي سر مني أو تشاوي نك أو استنى ماشاء كأنما تشاوي دريج وتمديد وتاجيش وتشوي نك خوي قرر نهي أكل في غمر صلى الله عليه وسلم كتشاود أو نبي بسرشي بسر ما متعنا به أو يك يومنا نتكلم متع أو اشتكي سودي كاتيلي ورقرن أزواج منهم يعني أصناف من الكفر. عندك إيش فرمان أزواج يعني دودو بيمان داون ولا زوجة وهاتوها. عندك يقول النبى معناه أصناف يعني أصناف يكى زور لكفر أنواع وأشكال من بيداون. عندك يفرمنا والله لهمو نعمة الدودو بيمان داون زيادة من بيداون لو متع كمي دنيا زهرة الحياة الدنيا أما زينة جياني دنيا بوشي بيمان داون لنفتنهم فيه. بو امتحان يعني كنتي بلان ورزق ربك خير وابقى كرشتي كتير هي غير امي الدنيا هرهمو رزقي خويا جل جلاله خير وابقى امانته كامله اويك لذكر اوراد وخواناسي وطاعته وعبداتي تخريفي هرهمو امر رزقي خويا توزع توبرتك وتؤنيتي توبوشي خويا بفقير ازاني او سياريه هي تو چن جار لروجك اتواني سجده بري وخو او دو انا مقارن ناكري مسريك سياريه كاتي اني سجده يكي عظيم كبقايه ورزق ربك خير وابقى او امانتو او زيادة الامانتو بويا ايوات بمان بلا كارب اخرات كاريكي زور قوري انسان لو اتش ليره كم يك ماندوبون لمبه بتانا ببين بلام هتا سودي اللي وري شون جوتياري كم يجمانو أبي بلام حاصلاتكي وشكانش اللي أخوان دارك هي لبيارك وتقسم لخزمتنا كتو تخاني خاكي هانا قرملو هي خانقاي بياري دار جوزك هيك دار جوز طبعا باخك هي خانقاي بياري هر هموي أدن بإيجار أو تاقا جوزة بتاكي تاقي تنها أو جوزة بقدر همو باخك هي جوزة همو صاليتين مشهورة أبيتا كشر لسري جوزة غانشي زور جوانا أو بتاقي تنها لناو باخك لو ناوراسا بجي أدري هم جاري ايتر منافسة اكري وخلق هتا وكو ايقرن بي اتش بصاليشة ايتر باسي وكان جاري وابا بيانصات هزار يوزي دا وزياتري دا والحال خير وبركاتي كيزور قورا لو داراه بينا فيش شاي وخوت اقم دارا بيني بكالا كمارانا بيقوريتو اما بينا فيش شاي وخوت ديلا بران برا ورا او همو جمالي خوا جل جلاله او همو بقاي خوا جل جلاله بيني بشتكي شوك بيكوريتي أميك راغب بيوتين والله تعالى يؤيد بفضله من يشاء وهو الباري الأخير أم كلمات أنا أأمن بي الله خوا خوي بفضله قوري خوي هر يشب لعبد كان كأوستي لسنة تأيديك كتوي تأيد كردو بو الدين زور سباسي رب العالمين لسركا كأيوبر وخيره زور قوري هتاتا يبدو يا إلهي اما ام شومان اما ام شو يا الهي لم شوي ترى قرار من دات شن ساتي كي خومن لخزمت كتاب اشي برنوره منورك ديا الهي ضلي جيرو دي گناه من برنورك يا رب العالمين خويا جان جان من برنور روناشيك يا إلهي لد أبارينا ولد ألالينا قورا كان من برنورك يا إلهي لد أبارينا وألالينا رحمتي خد بسلمان ببارينا عفو عافيتي خد بسلمان ببارينا كرم وقوري خد بسلمان ببارينا بخوا برور ديقارا أما شرمكين أم كلماتان أخوانينا بخوا خجالات أكيشين بخزمة تفسير آياتك أنا أوستي بلام يا إلهي بخوا درشيك من نيتنها نوري قرآنك يتونب درسيك مني إلى خزمة علم نبي يا إلهي هاناي قناه باري خوما هاناي فقيري والزليلي خوما هاناي شرمن دي خوما بوليتو برزكينو أزانين تو كريمي وليمان خوش بي أزانين تو فضلت زور بسر مانا وعفو مانكي يا إلهي أقر بأدبيك من كردو أقر خطايك من كردو أقر دل من برو لا رير رشتو يا إلهي داوال لأكين عفو مانك تو صاحبي عفويتو هموكز عفوكي يا مي قناه بارش عفوك يا رب العالمين خويجان يا الصلوات ودي داري بيغمبر أنيرين صلى الله عليه وسلم بخوا أو منزوزر خشي لدل منا ديا إلهي بدل صلاة وسلامي بأنيرين وأنيرين يا إلهي بي بغينو يكيك نوما لخزمتي بينا يا رب العالمين خشي ويستيدلي يا مي بي بغينا يا أكرم الأكرمين خويجان داوال لي أكين ولد أبارين ولد ألالين ورحمة وكرم يخد بسر أما جساب بارين عفو عافية يخد بسر مانا ببارين قبول مانك لا يخد يا رب العالمين راضي بليمان يا أكرم الأكرمين خويا داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برزة باسمي عظمت أم كلمات درسان من لي قبولك أم جوغرتنان من لي قبولك يا إلهي أم مجالسان من ببكر برنور لآخرة سرمان في برزك يا رب العالمين يا إلهي ضلي من دوما لم زمانا روشن كرو يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت لقل مانا بجول رو عفو عافيتي خود بسر مانا ببارن إلهي بخوا أم حاجة من زور زورا بيدا وستي من زور زورا بخوا ناتوان بعبدكاني توي بلن يا إلهي تنها أتوان بولاي توي برزكينو دا يا إلهي بكرمي خوت عفو عافيتي خود بسر مانا ببارن همو أوي أمان بو من شاك بو جيان من بو آخرت من بي من عطاك يا ربي خوة أوي خراب بو دين من بو دنيا من لمن إلاد يا رب العالمين يا إلهي لد أبارين ولد ألالين وعفو كرمي خود بسر مانا ببارن يا إلهي لد أبارين ولد ألالين لقناه مردو كان من ببورا خواهی جان آوانه خدمتی که ام دینان کرد و راجل راجان یا الهی لجنایی همیان ببور بزی خود بسریان ببارن یا الهی ما صاحب محمد سعیلم راجان وفاتی کرد خدمتی که زوری لمشاری اما کردو گنجی که زوری پیگان و تو جوری خود لجنای کانی ببور برزی کرو ولای خود یا رب العالمین خواهی آوانای حبیب بو حبیب محمدی جو يا إلهي داولي أكين لقل خوش الإستاذ جميعا كي يا رب العالمين يا إلهي داولي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت إلهي دايكو باوك ما نزوء بيوسيان بدعي إيما هيا يا إلهي بدل إيما داولي أكين لقنا هيان ببور تو قوري إخول ليان خوش با. تو قوري إخول لجل الله بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حشريانك يا إلهي مردوئي كي زوري أمتي بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم زور بينازو بيكسن بخوا إلهي لبير همو خلقي چونة وكا دعاين بوبك أواني زور محتاجي دعا هرچون إما محتاجين أوان محتاجين يا إلهي إما لمن بروا هاوار بولايتو أهيني لقناهي همو أمت ببورة يا رب العالمين لقناهي أو بيكسو داموان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانا بصفتي برزة باسم عظمت دسمان بقربر وخواناس يا أكرم الأكرم يا إلهي داوال لأكين ممان دردسي خومان بخوا پروردگار أمرو نفسي بدكار من هاواري قناهكا شياطين دوريان داوين يا إلهي داوال لأكين شبهات وشهوات دوريان قرتون درقتي نفسي خومان ناين يا إلهي خريك لقناهكان أقوزين تو قوري إخوت لم زمنا هاوار بولايتو اهينين يا إلهي بالبشت مانية تنها تونل يا إلهي داوال لي اكن بقوري خود بمان بارزة باك مان كروا دور مان خروا نيوان ايما وقناها كان بنيواني مشيقو مغربك خواي قنجا كان منو بارزة يا إلهي همو كفر جيهان كوبوتو لسر قنجا كان من هاناي زليلي خو من برزكين وقنجا كان من رزقارك يا إلهي داوال لي اكن بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظمت پروردگارا اما سعادتی که دینی من هی خواه اینو سعادت کمال لیتیک بدن خواه استقرار روحی من پی عطا که یا رب العالمین یا الهی داول لی اکین بناوی جواند وصفتی برز با اسم عظمت ام کلمات و درسان من لی قبول که پروردگارا حاجه کن من بوجه بجه او من قرزار قرزی سرشانی سوک یا الهی او من بحال و مال مال داری که او من بمنال و منالی پی عطا او من بمن الله يا الهي من الله كاني صالحك يا الهي او من نخوش الشفاء وبنيره او من نارام ارامك يا الهي او من كم رزق رزقي حلال زيادك يا الهي رزقي حلال من زيادك تو قوري خد او ندحل من بدر محتاج حرام نبين خويا داول لي اكن بقوري خد محتاج حرام من مك يا رب العالمين يا الهي داول لي اكن او كساني خزمتي ام دينيتو اكن بيان بارزي يا رب العالمين سركوتو يانك لكارا كان يانا بركت خلنا ودعو بانقوازا ويا رب العالمين يا الهي اواني لنا رحتيان لم امة لهمو جيهاني اسلامي رزقاريانك اواني كلا سجنا رزقاريانك يا الهي اوانا مانك كم علم خواه علم من زيادك خواه علمت بي عطاء كردون يا الهي عمل من بي عطاءك عملت بي عطاء كردون اخلاص من بي عطاء يا إلهي داوال لي أكين إخلاص من في عطاك إلهي إما ما نوي ظلمان تنهاب وتوب يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود ظلمان ساخر وبخود يا رب العالمين ظلمان بيوسك بخوته ويا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برزة باسم عظمت خويا رحم بوشكان منك يا إلهي داوال لي أكين تاروجي قيامت خواناس ودندار يا إلهي لنا وشكان مانا مبرى يا رب العالمين يا إلهي لم زمني فتنة وفسادية هاناي الزليل وضعيفي من بوتو برسكي وتو بخوا شوين شقنا بين دسي وبرسكين ويا إلهي بخوا برورد قارا إما سجدنا بين تنها بوتو نبي ركوعنا بين تنها لبردمتو يا نبي ده يا إلهي داوال لي أكين بالركوع وسجد كان من داوال لي أكين يا إلهي بقوري إخوات أم دعانا قبولكم ميدر وبسرمانا يا إلهي أم دعانا من قبولكم ميدر وبسرمانا إلهي داوال لأكين بخواشتك من يبرزكين ولا حضورا تنها أتوانين بلين دل كان من توي ناسي وتوي خوش يا إلهي بخوش يسي دل من ها وارد لي أكين أم دعاء من قبلك يا رب العالمين خوي دعاء كان من قبلك يا أكرم الأكرم خوي أجر إما هيج كل شيء كمان يا بحرمتي أم تشن آيات بيروز أم شو تفسير من كده ولا خدمتي أنا وين بحرمتي أو آيات أنا خوي دعاء لي أكين أم دعاء من لي وارد لي من قبلك يا رب العالمين خوي جان بحرمتي أم وسبياني لقمانا بحرمتي وأفرة برزاني لقلمان بحرمتي أو منالبي وقناهاني لقلمان بحرمتي أو قنجة وبكاراني لقلمان خوائي أمدعانا من قبلك يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوائي قولي لقناهي مني شوي وجبوري وخالي من قبلك أبو خاتنا جانك
1: يا رسول الله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی: من یرید اللہ به خیرا یفقه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولا تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ. ام فرمودا لا صحیح بخاری بمشیوا روایت کراوا و لا صحیح مسلم شا بهمان شیوا روایت کراوا ولا ريقي كي زوري تريشا روايات كرا ولا كتب كان يتري فرمودا. ام حديثي لبخاريا لا هاولي بالرز معاوية كفا ابو سفيان الله لرازي به روايات كرا وكا راويكا لا معاوية يراوة وكا فرمودتي: سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وتا او تابعية جيلة معاوية كريب سفيان قرطوه الله لرازي بيت لسر من بره وخطبه داو. ام حديثي لبيغمر صلى الله عليه وسلم جرابة وكخوي جيلة ابوه. ام حديثة حديثه مرفوعة وتان صحابيك راس توقو تصريحي كردوه كلبيغمر صلى الله عليه وسلم حديثك بيستوه رباعتي كردوه. راوي حديثك وكباس نانكرد يكيف الحوالاني في غمر صلى الله عليه وسلم كأيش معاوي كري أبي سفيان كري صخري كري حربي كري أميي أموية خليفي مسلمانان بوا بيصال أمير بوا وبيصالش خليفي مسلمانان بوا لا بيش فتح مكة يعني لكاتي فتح مكة مسلمان بوا ويكيك بوا لواني كوحي بوا في غمر صلى الله عليه وسلم المسيوتا كتبي وحي بوا ووفاتشي لصالي شصتي كوتشي لماني الرجبة لو صال وفاتي كردوة لكاتك تمني نزيكي هشتا صالبوة. فرمودك معنى إشياء وكرتي: من يريد الله به خيرا واتا الله تعالى خير كسكي بيت ورحمي بيبكات رقاي علم مركتني بو آسانكات ووايليك لعلم تيبكا يفقه في الدين واتا يفهمه الدين يفقه واتا وايليكا بچاكي علم مرگري بجواني وكو اوي كبيوستا علم فير ببيو علم بكاتا حجية بو خوي وعلمك ثمريها بي بروبوميها بي بو اوي ببيتا سودو سرفرازي بوي نوك علمك بيت كا ببيتا بلغا لدجيا. وكو لحديثة كتري صحيح شهاتوا بغمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: والقرآن حجة لك أو عليك. وتاك بون منته قرآن لبرا يعني علم لقرآن هيا أمدو حالته يعني ويا أبيت حجيك بوتو سودي لي أبيني لدنيا ولا قيامته يعني بعكسه وكاتك إيشي بيناكي يعني ببتشاني وأروي أبيت حجيك لدجت للاي الله عز وجل. وتا معناي حديثك ليلة تشيا هركسك بجواني بريكو بيكي وكو أويك بيويستا خوي فيري دين نكات وفي خوي فيري بنا ما كاني إسلام نكات وهمو أو مسلانيك فيوست بعلم شرعي وكا برستدين وشريفتدين اشتكى انسان خوي فيركات هر كس يوان بيت اوا توشي خير نبوا وخير لذس تشوا چونكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي: ما يريد الله به خيرا كواتا اگر كسك علمي لذس شو خير لذس شو. طبعا كفرمي ما يريد الله به خيرا اما صفتك شيتايا كصفه اراده صفه اراده أهل سنة وجماعة بو الله تعالى إثباتي أكن وكوشون همو صفات أكن ترشي بو إثبات أكن وكو أويك هاتوا ببي تكييف ببي تعطيل وتأويل. والله ما يجزانك الله فرميتي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتالكاتك كفرميتي الله تعالى شبيه نيا هاو شوي نيا لحمان كاتا فرميتي سمعوا بصري هيا سميع وبصيرة نفي مشابهي كردوة وإثباتي صفة كان شبوخوي كردوة. بلا أو إرادة أو مشيئة أهل السنة وجماعة بدو شيوا بدو بيناسا باسيان كردوة يكي كان
اراده پیوتر اراده کی کونی قدری دوامیشی پیوتر اراده کی دینی شرعی اراده کونی که با وصف کتابه که گشتگیره شامله همو اوشتی که الله تعالی اراده کی کونی قدری دوامیشی پیوتر اراده کی دینی شرعی اراده کونی که با وصف کتابه که

أريد أن يتوب عليكم. أنا إرادتك ديني في أوتريت ونموني إرادة كونك كإرادة كوني قدرية أو بنمونة الله عز وجل فرميتي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أما إرادتك قدرية كأم بيغمر برزا فرميتي بقومك أجر من نصيحتي اشتان بكم أمرش قالي تانيش بكم سودي نابي بوتان أجر لحالتك الله تعالى يستي لسر أو بك إيوا كم راببا. أما أويك فرميتي إنما أنا قاسم والله يعطي أما لغني ما أبوا كابي غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي من دابش كارم وأو ماليك دستانا كويت بوشويك الله تعالى أمري بيام كردوه لفرمودتي شاهاتوه كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت واتا أويك بيتان أبخشي الله عز وجل خويتي. أما من تنهى أويك الله عز وجل بخشيتي دابشيكم بوشويك فرماني بيام كردوه أمش زانيان فرمي أنا إثباتي قضاء قدريتي آية كأو فرميتي من تنهاء أوم لأسألك الله عز وجل شون فرماني بيم كردو دابشيكم من بمشي ودابشيكم أوشك فرميتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وتأم أمتا إجكاتك لكساني بانخواز وكتاب الله عز وجل سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم خالي نابت إلا خلقانك هي براست ودستان بدين وقرتوا ودعوة وكتاب السنة أكن تأوكاتيك يأتي أمر الله وتأوكاتيتر دنيا تأوكاتيك قيامة الله. أمة محمد لا فرمودك وكوزانيان فرميانا بدو معنى هاتوا معناك كشتي عام ومعناك تايبتش معناك خاص معنى عامك بريتيا لويك ما بس لويا كأمتي دعوة أو أمتيك دعوة أكري وبان أكريت كأما حموك سيك أكريت ولا إنسو جن حر لو كاتيك الله تعالى في غمركي صلى الله عليه وسلم روانا كردوا وكو في غمرك تأو كاتيك قيامة هلسيت أما نهر حموي أكري بمعنى عامك أمت بيان كريتوا وكو في غمر صلى الله عليه وسلم خوي فرميتي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة يعني بيغمراني بيشمن تنهب قوم كان خوين روانا كران بلا من بو همو أمة بو هموان بو عالمين روانا كراوم وكو الله تعالى للقرآن فرميتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بلا أمة بمعنى تايبتكي أو أمتي إجابي في أوتريا أوانا كولامي بانقي في غمس الله عليه وسلم من دايو شون بدني بانقوازا كيو وأمجوري كوتمان أمتي إجابي هرقيز دنيا إلي خالي نابي بلن نميان لسر زويا هر أوانشن ك أو مجموعشن كالله تعالى خطابك آرستيان كردوا كنتم خير أمة أخرجت للناس يان وكذلك جعلناكم أمة وسطا بالنسبة آما جيفر مدكيش بو طائفي منصورة أو كوملا بشتيواني ليكرا ولا الله عز وجل وكي إمامي بخاري للصحيح كي أوانا أهل العلم بالآثار واتا أوان كشار زين لآثاري بيغمر صلى الله عليه وسلم السنة فرمدكان هيا أحمد كري حنبلي برحمد بيت فرميتي إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم فرميتي أجر أو طائفة منصورة كأما جيب يكلا ولا حديث كان أجر أهل حديث نبن أو أنك خريكي الرواية حديث دراي حديث سنة بقشتي من نازان مكين واتا أوانا ما بس يوي أوانا أم حديث بشي ويكي قشتي وكو زانايان درس وانو عبرتي على درك دوا كوم الله واني بسودي تيابو مسلمان يك يكم أويك هاني خلقي أداد
كخريكي طلبي علم بنو لعلمي شرعي أخوة أنفرك.

هروها باسي فضل علمه فضل علماي تيايا بسر هموانا يعني هركسك ببيتا أهل علم كواتا بيقو مكانتي برزة هروها باسي فضلي فيركردن يعني فيربوني فقه لدينا وكو حالتك تايبت باس كراوة شنكو فرمو يفقه في الدين هروها صفتي إراديش بو الله تعالى للآن بيغمص الله عليه وسلم وإثبات كراوة هروها تيجيشتن لدين وتيجيشتن لفقه أما لنشانيك بويك الله تعالى خيري أو كسي يستوى وتشاكي أو كسي يستوى بويا وإليك ردوك فقهي هبي لدينا وتيجيشتني هبي لدينا علمي شرعي ورقرتبيت هروها أنفر مدأويلي وليجيريت كإيمان في بست إيمان بقضاء وقدر بهنين شنكو تيايا هاتوكا أو كسيكا أبخشيو أو كسيكا أي جريتو أو مالا الله تعالى خويتي شنكو معطي ومانع الله خويتي في غمص الله عليه وسلم فريم ومن تنها قاسمو دابش كارم أنفر مدى مجدي أوشي تيايا كخير وشاكي تيايا نابريتو وخلقي باشي لنابري بردوام هر أجر كميش من هر تعانا هي هروها فرمود أويلي ورقيني كالله تعالى غيبي ببيغمرك نشان داوا كالأمتا بمشي وأبث وزانين زور معنا وانو نشان يدر كدوا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

پێش ئەوەی دەست بکەم بە باسکردنی کەساتیم ڕۆ ئەمێ باسی واتایەکی زۆر گرنگ بکەم. هاو سەنگ بە لە هەڵسەنگاندن و حکمدان بەسەر کەسانی برامبرە، یعنی بەڕێزان با بەس بێ ڕاو بۆچوونی تا کەسی و با بەس بێت تەنها ڕای خۆم و پێم وایە و ڕاو بۆچوونی خۆم و کەسانی تر هەڵن. لە دنیا شتی وان نییە، ئەمە ڕێگەیەکی ڕاست نییە بۆ بڕێرانە سەرشتەکان، نەکەن بەو شێوە هەڵسەکەوت بکەن لەگەڵ خەڵکیە. ئەی باشە من چی بکەم؟ یعنی هاوسەنگ بە دادپەروەر بە، جارە تۆ جارێک تریش کەسی بەرامبەرە، خراپی هەیە و وەشتی جاکەرەوەشی هەیە، یعنی کەم و کوڕی هەیە بەڵام چاکەشی هەیە. حەزم لەو ڕەوشتە نییە تیایە، بەڵام حەزم لە شتێکی ترێتی. ئەتوانی ئاوا دادپەروەر بیت؟ یعنی مرۆڤ چەند شتێکی زۆر لەخۆ ئەگرێ، بیر و بۆچوون و بیر و باوەڕ و هەڵسوکەوت و لەوانەیە ڕاو بۆچوونەکانی بەدڵ نەبێ، بەڵام هەڵسوکەوتەکانی بەدڵ بێت. یعنی لەوانەیە بیر و باوەڕەکانی و بەدڵ نەبێ، بەڵام ڕەفتارەکانی و بەدڵە. هاوسەنگ بە، هاوسەنگ بە و بە یەکسانی حکم بەسەر خەڵکیا بە. باشترینیان هەڵبژێرە، تەنانەت پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم بۆ شێوە بووە. بۆیە منیش سوورم لەسەر ئەوەی کە سەرەتای ئەمە ئەڵقەیەمان بەم نمونەیە دەست پێ بکەم، تاوەکو کەس لەگەڵمان ناکۆک نەبێ لەسەر ئەوەی کە ئەمە کرداری پێغەمبەر نەبوو صلی الله علیه وسلم. کەویش چییە؟ ئەبو عاصی کوڕی ڕەبیعە، هاوسەری کچی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، خاتو زەینەبی کچی محەممەد، کە پار لە بەرنامەی یەک گەشتێک بۆ بەختەوەلیا باسم کرد. ئەبو عاصی کوڕی ڕەبیعە، بەڵام تەنها یەک شتان بیرە هێنمەوە، ئەبو عاص باوەڕی بە پێغەمبەر نەهێنا، سەرایەوە کە مێردی کچەکەیشی بوو و کافریش بوو، لە ڕووی بیر و باوەڕە پێشوانەی پێغەمبەر بوو، بەڵام هاوسەرێکی نمونەیی بوو. بە شێوەیەکی زۆر جوان هەڵسوکەوتی لەگەڵ خاتو زەینەب بەکردووە. ئینجا سەیری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چەند دەرپەروەر بووە؟ نەی فەرمووە کە بە تەواوی کەسێکی خراپە، ئەی فەرموودی چی؟ ئەو ئیمانی بەخوا نیە، بەڵام وەکو زاوایە ڕەتی ناکەینەوە. یعنی چی؟ ئەو وەکو زاوایە باشە. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دادپەروەر بووە، باشترین و جوانترین ڕەوش لە دنیا دادپەروەریە. ئایا تۆ هاوسەنگی لە حکمدان بەسەر خەڵکیە؟ یان ئەگەر ڕق لە شتێک بۆی تر هەمووی ڕاتەکەیتەوە؟ یان کە شتێک خۆشویستتر هەڵە و نەنگیتیان نیە؟ بەڕێزان دوو تای ترازوو هەیە، ئەبێ هەموو خەڵکی ئاوا هەڵسەنگێنرێن. دەی براکەم ئاوا هەڵی سەنگێنە بە خراپی و بەچاکی و باشەکانیەوە هەڵی سەنگێنە، و مانای ترازوو ئەوەیە کە دوو تای هەیە، بێنە پێش چاوت خەڵکی لە یەک تای دابنێن، یانی بێنە پێش چاو کە ترازوو یەک تای هەبوایە. ئایا ئەوە ناوێنرا ترازوو باشە؟ لە ڕاستی ئەوشەی ترازوو چییە؟ یانی دوو تا گەیشت من بەستەکە گەیشت ئەکرێ ئاوا لەگەڵ ژنەکە تاڵ سکۆت کوی. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەروەی فەرمووە بەم شێوە باسی ئەو پیاوەی کردووە بۆ ئەوی کە لای ژنەکەی خۆشەویست کە ئەفەرمێت ئەگەر ڕق لە ڕەوشتێکی بوو، ڕەوشتێکی تری هەیە کە بەدڵ بێوری ڕازی بیت. یانی ئەگەر شتێکی خراپی تیا بوو بڕێر سەر مێوە مەڵێ زۆر خراپە زۆر خراپە زۆر خراپە، هەتا وای لێ کرد لێی جا بێتەوەم. باشە، ئەی چ شتێکی باش جوانی تیایە؟ ئەگەر ڕق لە ڕەوشتێکی بوو، ڕەوشتێکی تری تیا کە بەدڵ بێت و لێی ڕازی بیت، چاو لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ مناڵەکانتا، لەگەڵ دایک و باوکتا، لەگەڵ دراوسەکانتا، لەگەڵ هاوڕەکانتا، لەگەڵ بەڕێبەرەکەتا، لەگەڵ دادوەرەکەتا، لەگەڵ ئایا تۆ ئەتوانی بەم شێوە هاوسەنگیت ڕابگری؟ ئەزان بەڕێزان، یعنی شوێنکەوتووی ئەمڕۆمان کە باسی لێواکەین باشترین کەسە کە بابەتی هاوسەنگی بەسەرە جێبەجێ بکەین، چونکە لەوانەیە تۆ لە ڕووی کۆسیری بکەیت و بڵێی ئەمە چ جۆرە کەسێکە و ئەمە چ خوێن ڕێژێکە، ئەوە چی کردوێتی، ئەمە چ ئابڕوچوونێکە، و لەوانەش لە ڕوویەکی ترەوە سەیری بکەیت و بڵێی بەڕاستی جوانە. بۆ ئەو دەستکەوتە مەزنانی کە بەدەستی هێناوە هەر هەمان کەسیشە، بەڵێ هەمان کەسیشە. جا بەڕێزان ئەگەدار بن، تۆ بێ هاوسەنگی ڕابگری لەبەر نەفسی مرۆڤەکان، نەفسی مرۆڤیش نەفسی من و تۆ و فلان کەس و فلانی تر و فلانی تر، و تەنانەت نەفسی شوێنکەوتووان، نەفسی هەموو مرۆڤایەتی لێک بەشک پێک نایە. بڕاستی تەنها ڕەش و سپی نییە، بەڵکو چەنها بەرز و نزمی و گرد و تەپەڵکە و چاڵی و چۆڵی و بەرز و نزمی و تەختایی و بەردەڵانی و شتی زۆری تیایە. بەڕاستی نفسی مرۆڤ ئاواە کەواتە چۆن بە یەک پارچەی حکمی وەسەرایی، تەنانەت تۆ نفسی خۆشت یەک پارچە نییە. شوێنکەوتووی ئەمڕۆمان کێیە؟ ئەو شوێنکەوتووی کە بابەتی هاوسەنگی بەسەرە جێبەجێیەکەین و بەهۆی ئۆفیری هاوسەنگی ڕاگرتنە بین. ئەو کێیە؟ عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوانە، پێشوای موسڵمانان، ئەزان بەڕێزان پێنجەمین خەلیفە بۆ لە ناو خەلیفەی ئەمەویەکانە، معاویەی تەمەن کوڕی ئەبو سوفیان، یەزیدی کوڕی معاویە، معاویی کوڕی معاویە، مەڕوانی کوڕی حەکەم، دواهەمینیشان عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان. یعنی پێنجەمین کەس بووە لە ناو خەلیفەی ئەمەویەکانە کە پێش ئەوانیش چوار خەلیفەی تری ڕاشدین هەبوون، یعنی بە نۆیەمین کەس دانرێن لە ناو هەموو ئەو خەلیفانەی کە لە دوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هاتوون، و بۆ ماوەی 50 ساڵ حکمی کردووە. 50 ساڵ و بە دووهەم دامەزرێنەری دەوڵەتی ئەمەوی و جێگیرکردنی ئومەتی ئیسلام دائەنرێ، لەبەر ئەوەی بەهۆیەوە بۆ ماوەی چەندها ساڵ بە جێگیری ژیاون کەسێکی ئەرۆ ئاسان نەبووە. من پێشتر باسی بەسەرهاتیم کردووە، کەی لە چەند هەڵقەیەکی پێشووترا باسم کردووە، یعنی ئەمڕۆ یەکەم جار نییە کە ناوی عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوانە هێنم. لەبەر ئەوەی پیاوێک بوو کە کاری کردووە سەر مێژووی موسڵمانان، هەروەها کاریگەریشی هەبووە لەسەر مێژووی دەوڵەتی ئەمەوی، بەڵام من لە هەموو ئەو ئەڵقانەی کە تێپەڕین لە ڕوانگەیەکەوە باسم کردووە.
لروانگی هاولان و تیروانی نکانی کسانی تر بلام امرو چی اکین؟ کامیرا کان خین سر لای کی ترو لروانگی کی ترو بوی اروانین بوی بوی اوفیری هاو سنگیرا گرتن بین لحکمدان و مسر کسانا و لتیروانین من بوشتکان باشا ای من پیشتر چون باسم کردوا لروانگی کو باسم کردوا بگرینو بالخ کانی پیشتر با وکو فلاش باگ بگرینو بو دوا ولا بسرات عبد الله کروزبیرا کروزبیر که باسم کرو عبد الله ک لکات لایگونه پیغمبري خاص والسلام الله اکبر کرد هر پیغمبر صلی الله علیه و آله ک بانگیا بجویا وزور دل خوشش بو بلدای گبونی عبد الله کروزبیری کور عوام وكوري أسماء كتير وبكر بوا عبد الله كوري زبيري شكو مندو مزن لم يجوي نصمانانا ودايكي أسماء بوا لنيتان كخان ودي عبد الله كوري زبير شن جرنج بون و أو كسي كبرياري بكشتني عبد الملك كوري مروان بو أو كسي كأمره إما باسيكين نا نكهر أو طاو حجاج تان بيريت بيقوماني والقانة تنبيرة كباسم كرر حجاج أشتي كردو حجاج أوي كردو أوي كشتو بمن جنيق بالباراني كعبي كردو ای باشه کیل راسی حجاجی دامتران کی بو که حجاجی توشی امتی مسلمانان کرد و درستی کرد عبدالملکی کوری مروان بو و هروها کی بو که فرمانی پیکر بچه بو مکه و بجنگی لگل عبدالله کوری زبیر لناو مکه عبدالملکی کوری مروان بو اوی که امرو این باسی کن او اوروان گی بو که پیشان میان کاتی باسی عبدالله کوری زبیر من کرد ای باشه حجاجی چی کرد و من جنیق بربرانی کعبی کرد لناو کعبیش عبدالله کوری زبیری شهید کرد لچکاتی که آمی کرد، لکاتی حج کردنا. باشه ای فرمان کرد لان کیو هاتبو، لان عبدالملکی کوری مروان هاتبو. وابزن بمشی ودی من کزور تلخو تاریکا. وانیا، یعنی قرص دوای اوها مشتانی که باسمان کرد. بلی چونش تی وابه، خون ریج بو و زور یعنی کوانی کواد اسکوت کانی. چگوش نگایی کتر هی تالیو باشی یکی باش بیبینم. نه ورن بر سرتاو باسیه بسرات کی بگین. دوایی نسر ویکا چایلکی کامر کم خیلی کیو. نسرتاو باسی چی بو؟ او صالي بستوششي كوشي دايك بوا لبيريشم نتيا دايكي كيه دايكي عايشي كشي معابيو ما مشي ماما قوركي حزرتي عثماني كوري عفانا هر لمدينة شهر دايك بوا باوكيشي مرواني كوري حكمة كبيش او طبعا خليفة بوا وبيس صالي سارتاي تماني لمدينة بسر بردوا باشان لقل باوكي اتشون بولاتي شام بويا او خلقي مدينة بولا مدينة شرجياوة انجا سيري مفاجأة يكمكا يكيك بولا خوا برسزانا كان لخوا برسزانا كان بوا لمدينة قورة بو همو قرآن لبربو وهمو فرندكاني بيغمري صلى الله عليه وسلم لبربوا بهوي زانستكيوة بناو بانك بوا زانا بوا براديك بعبد الله كوري عمر كوري خطاب عبد الله كوري عمر بيانو توا لدواي توا كيف توامن بوا با بچين لاي كيتا برزير لبكين ايش تويتي مروان كوريكي زاناي هي مروان كوري حكم بس الى كوركي عبد الملك كور مروان مروان كوريكي زاناي هي شن لو برسركن اما شيا يكي كتل شون كوتوان كا ناوي اعمشا يكي كل شون كوتوان عليت علي زناني مدينه شوارن اما انا اوزنان كلا مدينه هن عروي كوري زبيرو سالمي كوري عبد الله كوري عمرو قاسمي كوري محمد كوري ابو بكر وشوار مالكيا عبد الملك كوري مروان اي خواجان عبد الملك كرو مروان لريزي يوسيانايا باوركن زنابوا هروا كم نبوا نا نكر زناو بس زور خوا برستيج بوا اگر نوا الين مزگوتي بجني عايش حتى اوي كناو راو با كوتري مزگوت براديك الوصف او تياني هيك كسك من نبيني وكبرادي عبد الملك كرو مروان قران بخوني بملكتشيو قردن كتشيو تيجيشتن لما انا كاني قران وتيانا لناو مدينه لهمك زياده القران خين بوا زاناو خوابرس بوا نا صفتي سيميش يبوا هل منعليوا وادر كوتوا كاتيا أدبيني وهست بيكر كل داهاتوا خواني بلوبايي كيورابيا عربشي كان هي بيالين روناسي يعني كاتي سير رخصاري كسكان نكر أنو أمك سوا دارتشيت سيري أوي تيران نكر أنو أم وادرتشيت أبو هريرة كاتي عبد الملك كوري مرواني بيني كيشتا قنجيكي من الكاربو يعني لتماني دوان زيان صالي أبوا سيري كردو إنجاوتي أم قنجا أبيت خاوني هم عرب بينها بيشتاوتان عليه أم كرّا بيت خاوني هم عرب كهر واجبو. نا يعني بيجقل وشتي كتير هيا. أزن برزن عبد الله كوري عمر خو من باسي كسيكي أسيناك عبد الله كوري عمر كوري هاوليش كومند عمر كوري خطابة كاتي عبد الملك كوري مرواني بينيو وتي خالكي كلدايك بن منالن بلام أم جنجوكو باوشي لدايك بوا يعني بقوري لدايك بوا هل منعليو بياو بوا خالكيوكو منالي لدايك بون بلام أم جنجوكو باوشيك لدايك بوا أما باوشيكا باور بمناكيت يستاهل هستكر كساتيكي چون بوا خواه پرست
وزانابوا گنجاو بو سرکداتی کردن روج لروجان لپال کعبه چوار هوری بیکو دانشتبون لمانگی رمزانا كأوانش عبد الله كوري زبير مصعبي كوري زبير عروي كوري زبير وعبد الملك كوري مروان بون للشبك للشوجوانا كان رمزانا هل يكيان وتيان ورنبا هل يكمان آواتي بخوازين سرتا عبد الله كوري زبير آواتي خواز كحكمي حجاز بكات كلكو تايش آواتي كات دي مصعبي كوري زبير آواتي خواز كحكمي عراق بكات هي أبيشات دي اینجا عروی کرو زبیریش آواتی خواست که بیا بزاناترینی کسر زوی هی اویشات دی عبد الملک کرو مروانیش توزه بدنگ بو اینجا و تی بلا من آوات خوازم که حکمی همولاتی مسلمان بکم او آواتا که او بو پیه مالی باشا زانه و خواه پرستیش بوا بس امن لکاتی گنجیا بوا بلا هم دواتر لوانه گمراه بو بیا بلا هم خواه کاتی کبو بخلیفه چنها کسی کشتو تنانت هورکی که عبدالله کرو زبیر و اویشی کشتوه يعني اوان هرچوارن وكو هاوري لبال كعبية دانشت بون عبد الله كوري زبير هاوري كي هاوري منالي وغنجي لناو كعبية كشتي توش بيه مالي هاو صنق بو لروانجي كترو سيري بكام يعني انجا مصعبي كوري زبيريش برا عبد الله شي كشت كاكام هاو صنقيا لكيو بين كتو باسي كي خو مشتي رونو اشكرايا نا با هتا كو تايجو بقرين تو چون هاو صنق بي كاتي ليك روانجو سيري بكيت لجيانيم غنجيا رودايك رويا کوایی لیکرد لرژیانی هندی شد حلب جره که جیاواز به لحی زوری که خواهی تر. او کاتی کرجان حستی عثمان لمدینه عبو. رخ نگرکان بران بر عثمانی کور عفان لگل زیاد روکانو تند روکانو و او کسانی که تربون ل هندی لولاتکانی مسلمانان و کوبون و امانه و گماروی مدینه انده بو شهید کردنی حسی عثمان ای باشا حوالان لو کتیا کمبون نه اگر حوالان هتان درو همو یعنی پارچا پارچا کردنو کو تایم فتنه کای هنا بلام ابو جنگو خونی تیار شو کسانی کی زوره کوجان بلام ایا حوالان انتوانی مبکن بل انتوانی بدنیو اما زیاتری شان پیکرا دی باب جنگن خو حسی علی او کو شیر وابو اما دجبو کینی هرس مبکن کینی یلا عثمان کور عفان وتی نا والله نامه بب مهوی کم خن رشنی ل اسلام الروبه بابم کوجن بلام خن نرجت حسی عثمان زور مهربان وبسوز بو حسی عثمان نیویس خویم برشته راضی نبود بوی که خویم برشته بوی او حزی لسر بخویه کرد کی سیرم دیمانه کرد عبد الملکی کوری مروان تمانی چند بو؟ لتمانی ده سالانه بو ایل کتایا چی رویا؟ حضرت عثمان شهید کرام اویی که داوی کرها تا دی هیچ خوینه نرشه بلام او فیتنه بو ماوی چند سالک هر بردوان بو بوی اویش راوچونه که بدرزو هرچنه من نوکو عمر خالی راضی نیم باوچونه بلام امیل همو روانگه که دیمان کان پیش چاو بخم راوشونی که با دروز بو مهربانی و سوز لگل زیاد روانو لره درچوان ببی هیچ پاساوک مهربانی که لجی خوانیه لبرو بو هوی کرجان عثمانو بردوان بونی فتنکش بلکو چار سرکه ابوایا زور تند روانه بوایا تناند اگر بوایا تا هوی خوان رشنیش او لبسرات که عثمانی کر عفانو فیری ام درس بو رشگار تیه پاریو حضرت عثمانی کر عفان شهید کرا پاشان لنیوان حضرت علی و معاوی کوری ابو سفیان فتنه رویا که هتا 5 سال بردوام بو لنیوان شان جنگ برپا بو علی کوری ابو طالبیش وفاتی کردو شهید کرا انجا معاوی کوری ابو سفیان هتا سر حکم ایش وفاتی کرد انجا کیشل نیوان کورکی که یزیدی کوری معاوی و حضرت حسین رویا کله کوتا ی حس حسین شهید کرا پاشان دوای 4 سال یزیدی امریت هرون حکمکات انجا معاوی کری معاویت که کری یزیده بلام ام دست برداری خلافت بیه بو یه جگی خلافت بطال مایوه که بیه بخلیفه کس شک نابن که بیه تا خلیفه ای باش چی بکن یه کم جاره لمیجوی مسلمانانه که خلیفه نبیه بو یه عبدالله کری زبیر هاد و تی من ابم بخلیفه مسلمانان لسالی شنا لسالی شستوی کوشیه من ابم بخلیفه باشا بلام خلکی شام و مصر و عراق و حجاز شی لقلابو کچی هشتا خلکی شام بدوی کسی که گران لبنی امیه بیت بو يكي هات سر حكم مرواني كوري حكم باوشي عبد الملك كوري مروان وتي نام انا بن خليفه اتل نيواني انا ململان ندرس بو عبد الله كوري زبير مصر وعراق وحجاز وامانيها مولا قلايا ومرواني كوري حكم الشامي لقلايا بو يا بو يا كم جار لما يشوف مسلمان انا دو خليفه ليك هات سر حكم دواي شش مان كا امش بو في اثنين دواي شش مان كمرت مرواني كوري حكم مرت ان جاكيات سر حكم كركي
عبد الملكي كوري مروان برام بربها وريكي خوي عبد الله كوري زبير هات سر حكم كابو فتنيكو ولاتي مسلمانان جبوب دوبا شوا انجا ورن دواي ام بيشكي كمون باس كردن ورن بابچين لاي نوبركو دواي نوبركا چاويلكي كاميرا كان من بخينا سر لاني كتير دواي اوي عبد الملك كوري مروان من وكستم كارك بيني كا دستكاني بخوين سور بون بابزاين رابوچوني چيا لسر حقا يالنا دواي نوبركا باشان جيو بيستي تيران نكاني عبد الملك كوري مروان بين يعني وبزاين بوچي حجاجي لا مزران بو بوچي عبد الله كوري زبيري كشت ایا هیچ نمی توانی لسر حقه یان هیچ پاسایی که هیتا به هوی ول بردم خواهی گرای لروش خیمه تابوستید دعای ناو برکه انشالله حالی اسنجینین آوا باوجور باسیکین.

بسم الله الرحمن الرحيم ورن بابر دوام بين لقل كسايتي عبد الملك كوري مروان بين جم خليفة دولة أموي كسايتي دوهمي دروس كروي دولة أموي لصالي بسوششي كوتي وحكم كردتا هشتاوششي كوتي باوركن يعني بنجا صال حكم كردوة ورن باب خلاي شاي بخشين بسر كاركانيا بوي بتوانين باباشي بيبينين او يكم جار كدا صلاتي قرت دست حجاجي دامزراند حجاجي كوري يوسف الثقافي او تندروي كبخيون رشتما نوبانغا كهموما نوما بيستوى كردي بسر كردي سواكاني يعني او كسيك حجاجي هنا سر حكم عبد الملك كور مروان بو اما يكم شد ومشد او بوكا سواي كينار لشاموا بو عراق باشا عراق كي ليبو هاوري من علي خوي ليبو مصعبي كوري زبير او كاتا يعني والي عراق بو و سواي كينار بو جنغان لقل مصعبي كوري زبير و لكوتائيه مصعبي كشت وحكم عراقي كرتدست كوتائي استا شامو عراق شي لجدستايا وعبد الله كوري زبيريش مصر وحجازي لجردستايا ان جا شو مصر شي لجدستايا عبد الله دل هنا خليك خلافتك توبيه خليفو تنبع عبد الله كوري زبيريش هلا شنو بو حجاج كوري يوسفي ثقافينارد وبيو جماري مكبه اتر حجاج رويشت بو كوتائي عبد الله كوري زبير بهنا عبد الله كوري زبير وابو ماوي نوصل خليفيه نوصل حجاج روشتو لسر شاخي أبي قبيس لمكية عشان منجنقي هيدانو برباراني كعبي كردو وقماريو عبد الله كروي زبيريو لكوتشها شايدي كرت إتر حجازي لدس عبد الله كروي زبير ورقرتو خلافة لجسر كرداتي أوايكي قرتو بويا كم جار دوان ماويكي زور كاركان جيجير ابنو يك خليفة سر كرداتي همو مسلمان كانكا جنكو تايهات وأكرينا يبنين جنكي طايفة قريكا لنا ودولتي إسلامية الرية اتربو ماوي چل دانا صال كاروباركان جيجير بون بيش أو زور الخليفة كان بو ماوي دو صال شرش مانيا دو صالوني وهات نسر حكمو زورترين يعني شوار صال حكمي كردو كأبيش حكمي معاوية بوا بلام أو بو ماوي بنجا صال بردوان بوا همو خليفة كان يدواي أبيش يعني منالي بون يا ميرديك شكاني بون آخر لبروي كعمر كرو عبد العزيز ميرديك شكي بوا أقدر من شكي شوكر بعمر كرو عبد العزيز وكركي عمر كرو عبد العزيز ناوي أزان ناوي شي بوا ناوي عبد الملك بوا بناوي او ناوي ناوا يعني اوش تاني كردوا كشتي قرسو خرابن بلام هندي اشتي تريشي كردوا ورما بزاني شي كردوا او بوك قبة الصخرة دروس كرت قبة الصخرة اوش بزانا هتا استاش جولك كان لين ولا كتب كان شانا بأس ليو كردوا يعني ميجنوسان يهود لين اجر عبد الملك نبوايا كقبة الصخرة دروس كردوا اوام صمانان بوشيو ابها بندي مزقوتي اقصان نأبون كأبيش بهوي أو قبة جورو مزنوية بابندين أو قبة أجر دمار جريك يران نبوايا وأستا أبو بيك اللي حوسر صرحين ركي همو دنيا أو كسيك أم قبة ألتوني دروس كرت عبد الملك كوري مروان بو جابوية تنانت يهود يكاني شايتي أوي بوين كأو بوتهوي أوي كواها تا استاش أم كيشير لسر قدس هابيا أو أم كاري كرت وهر أبيش بوك مزقوتي أموي دروس كرت ولا سردمي أو أبو كاتيكا دولتي مسلمانان جيجير بونو يكيان قرتوا پیش جگیر بونه و کاتی ملمنانی که نیوان عبدالله کوری زبیر علو کاتیا رومکان چاویان بریب و سروت سامانی مسلمان کانو خریکی پلمارانی مسلمان کان بون جا کاتی دولت جگیر بو حجاج که سرکده سپا بو دستی کر بناردنی سپا بو ولاتانی تر بو فتح کردنیان ایتر دولت اسلامی زور فراوان بو و ولاتان فراوان بون بوی سپایی جگیر کردو پتوی کردو جهادی زیندو کردو هانی خلکیا بو جهاد لپنای خوایا ارکا کتو ایمش لجان عبدالملک کور مروان امیان بوی اوا أمي أم لا يا أولا أولا نيوان هردو كان هروها حجار سركدي أصبايا بوك أيناردن بو فتح كردن وبشن أراسي كمسلمان كاني أنارد بأراسي باكورو خور هلاتو خور آواو بويا فراون بوني كي زور قورا لدولة إسلامية الرويا ودروز بو ولو كاتشو رومانيا كان بيدنگ بونو سركوت كران إنجا كوتايب آواتي رومانيا كان هراك چاو ببرنا مسلمان كان أي هاوار أما عبد الملكي كور مروان بو بالي باشا أي بلام اوش مال لبيرنا چه سعيدي كوري جويري شيت كرت القي سعيد تنبيريت راستك حجاج كشتي بلام بفرماني او بو بدستي او سعيدي كوري جويري شيت كرا او زنايك تا امر رسول زانسكي ولا جرين من واخريك بلاي راس بلاي شبا ادبم وهروها عبد العزيز كوري مروان شي لا بل سر حكم كبلاي اكات وباوك عمرك عبد العزيز شا سري اوي وصيتي باوك عبد الملك بو بو مروان ان جابراكي لا بردو كركيد انا لجيك عبد الملك كوري مروان أماني كردوا بس أوج بزانا أو يكم كسبوا كسكي إسلامي دروس كردوا بيش أو سككان دينار بون ياخد هي بيزنطي كان هي روماني كان ياخد هي فارسي كان بون يكم كسبوا كأبوري إسلامي رزقار كردوا سكي كي تايبت بمسلماني دروس كرد كبزماني عربيش تيلا سر نسراوا
بسم الله لسر حلقن رابو و یکم کسی جبو که فایلاتو کتابکانی دروس کرد بعربی پیشتر همو فایلو کتابکان فارسی بو یا رومانی بون چون که بیروکی فارس بو او یکم کس بو کهوتی نا بی ایتر بعربی بنوسره بمرش فرمان برو اشکری زوری خستکار و خریک لهمو لینک و عبد الملک و مروان بینید امیل لهمو روان کن و پیشان بملم لولولا و لپیش و لدواب پاشانیج دوای اوی که کعبا بمنجنیق برباران کرا او جاری کتر هاتو نوجنی کرده و بشیوه که پیشتیش لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو شیوه نبو براسی بو شیوه که استا هیا او بو جوره دای پوشی که او که استا هیا یعنی هتا استاش هل لسر او شیوه نوجنه کرده و او چیا او اویا که هیا ناکره لیک رانگو بیبینین پیوی سلامو لعنی که و سیرکن برزن ابن خلدون ام ابن خلدونه کسی که عسایی نبوا ابن خلدون مزنترین کسو یکمین کسی که کزانستی کم الله سینو سیوا و تیکی زور جوانی هیا ابن خلدون کالی چی؟ علی او لمزنترین خلیفه عرب و مسلمان کان لاوم یجوا اگر او نبوایا او خلافتی اسلامی بهوی ململانی ولا ناو اچو ای تو چون یبینید چون یبینید اکری است ابریری لسربیت اوش بزنم ایما عبد الملک کوری مروان و کو نمونه هرینوا اکری توش لگل خلکی ترا اوا حسکوت کیت لگل هاو سرکتا زورا سنا ناکری له موشت یکا خراب بیبینی هر وقت توش نکریه همش تکانی میاد که با خراب ببینید. اگر رقل روشتی کی بیتو، اولش تی کی ترالی راضی با. ترازو با کار بینه نه ابنه ترازو و گردو تایی نبی چیه که یعنی ترازوی با یک تر نبیت نه نه ترازو. پیوسته همو خالکی بخیرن سه ترازوی کو حسن گیان ریان منو تو او فلان کسو فلان وزیر و فلان حاکم و فلان شیخو یعنی دین دار کانو هندی الان خوان از کان زو خرابن آخر لچک بسر کان حالا کن اما نشوتی کی نداد پروان نشوتی کی ناكردارين براسي عملين يام قسانا يعني آخر خواناسا كان فرليا كان هندي خلق وات بيالينا لن فرليا كان يارب بيتشوانوا بيتاليا مادام مسلمانيا اوه همشتكي خرابة ورفزيكا همشتكي تيكبا نخيرشتوانيا ازانيد هاو صنق بي ازاني عبد الملك كوري مروان ورمالي برسين ما بيهن بردمانو داي برين كا برساري ليبقين اي عبد الملك كوري مروان توبوي كا عبد الله كوري زبير تكشت کشته؟ تو هنی تمام کی؟ کاماریو کعبه بی تو بی کوچید؟ ورن با کامیرا کم خیلی سرروانگی کتی او. ایم ال علاقه عبدالله کروزوبر از زورم پیاوت. تو آمد کردو عبدالله کروزوبر و کسی که آو مزنه کشته راسته. وای باشه ورن با امر الله کتی رو سیری بکن. چون شتی واقعی عبدالملکی کرد مروان. پیاد بله عبدالملک چیالیت؟ طبعا اگر من نبو مایا. طبعا او والله می او. شرطیم من پیر راضی من راسی. بلکه ایم لیوی فیربین. اگر من نبو مایا. او دولتي اسلامي بوها تهتا يا برتوازابو من لبس رات كي عثماني كور عفان و اوفير بوم كبسوزي ومهرباني هميشه گنجاونيا وايا بينم كچارا اوي يكلاي كرو بيت جا اگر عثمان مهربان ترين كسي بو ببران بر مسلمانان او منيش باش ترين كسم بو مسلمانان بيستان اي راتان چونه او اتواني والامي من بيتوا نا لواني والامي كي جاوستر لمن باتوا اي ورقتان لمن هستاوا لبرويكا عبد الله كوري زبير مكشتو بمن جنيق برباراني كعبم كرت اي بو منتان وبيرانا لوي كمن بوم هو فتح كردين دالوس تشي تو بو فتح اندلس بلا من بوم من بوم كبر يار ما بفتح كردين دالوس وايد ابدن كاندلس جدسي اي وانا بوايا ها بينا بيرشاوتن كاجر اسلام نرجع شات اوروبا تشي بو من بوم هو جاندين اسلام با اوروبا هر وها غشكرني اوروبا بهو اسلام وكات اسلام تي ابلو هر بهو منو بو شهر سنتي استاي جهانيش هر من هو كاريوم تي بلا يا عبد الملك كرمروان اما او ناقيني لبر اوي كفتح اندلوسي كردوه بچيد لا كعبايا خلقي بكجيد والاما نياتو عليه اگر من بوشيوي حزمم نبوايا وبزور ملي ريزكاني مسلمانان ميك نخساتو او اندلوس فتحنا اقرا ويستاش هر لم الملاني عجين يستل سر اولو مم اكن كمن او جنق طايفين بزور ملي وستان باشا اي اقر وازم لبهنا انجامك اتشي ابو نا اي عبد الملك اخر تو كعبت بربران كرد توش تيك كرد كهتا استاش ازاري مسلمانان يات بلا من قبه الصخره دروس كرت بولو ما مكان لسر او لسر مشان سواس ناكن قبه الصخره كوايل يكردون بوشي وابستي مزغوت يقصابن ولا برشاوت انا اوا قبل بيت اقر وانا بوايا اوا زور دمي بولا جردستانا درهن رابو

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين بس منطوق ومفهوم عن كل درسي رابر دوا بابتك زور جرنجا منطوق ومفهوم منطوق وثاني ما مصعيان منطوق وثاني ما يؤخذ من النطق مباشرة يؤخذ يا أيها الذي مغرم ولا تقل لهما أف أف أجر بيجي أف برابر دايك باوكت ليراك يا حرامة بل ما نشي أخذنا هذا الحكم من النطق نفسه أما دلالة منطوقة باش آياتك تي داي أجر جمان بيت دايك باوكت حرامة كين بلا مفهوم آياتك أوا جيني أنا جيني أجر أف حرام من بابي أو لا أو يترشى حرامة ام حكمي ليدان وجني وقصو سكايتي وبرلا كردنيان وازار واشكان جان بدي اما النطق اياتك يا فهمي اياتك فهمي اياتك اويل نطقك وري اجرين او منطوقه اويل فهم وري اجرين او بيوتر مفهوم باشا دليلي كتير بيني نوا دليلي كتير بيني نوا سر الموضوع قل هو الله احد منطوق يا منطقني اخواي جورا الله احد احد في ذاته احد في صفاته واحد في افعاله اما لا يراك الا نطقك يا ورمانجي انجار ام منطوقا اكريتا شان بشي كوا اجر بيتو ابي مالا بركي جوان دلالي نطق ام نطقا بيتا شان بشا وسيع بشا اجر بيتو دلالي قاطع بو اللفظ يدل على معنى واحد دلالة قاطعة اجر دلالي قطعي دلالي سيك معناه كر معناه تري قبول لك اما في اوتري النص لا لا اصول يا كان شكرا النص لا لا اصول يا كان معناه هيك يا نص ايش سبب بون من الله ام قسم من النص قرانا ما بس شيء اللي راك النص يعني دقي اياتك يعني ما بس وداني دلاله نص دلاله نص قال ايات جوازه شكرا هم دلالك اما كاتي ودمان دلاله نص يعني بس دلالات منطوقه كين كواتا ام منطوقه معناه ومفهوم معناه دلاله منطوقه بكورتيس يا باشا لفظك الدلالة دسريك معناه ككازي هاترنا إذا قل هو الله أحد معناه ترية أما دلالة نصية نصنية لا يحتمل معنى آخر هذا هو دلالة هذا هو هذا الكلام من معنى دلالة النص مش جاروا هي أنا دلالة سردو معناه كاسي كما مصح ظاهري دليلك نصك طبعا دلالة منطوق ومفهوم بس طيبتني بقرآن وكذا لحديث شايع أم دلالة منطوق ومفهوم لحديث ولا آيات لكلام عربي شا تقريبا جوانا لكلام عربي شا منطوق ومفهوم إذا دار بالضبط لبروب بمسألة أخوي أصلا مسألة هي لغوية كوت اللغوية همو نصيك بزماني عربي نسرع لعصر فصاحة واستشهادة كلام إخوي قوي طبعا نسرع ده كلام إخوي في غمر صلى الله عليه وسلم وحيك إلى إخوة وهي حديثة كان بلا لطقة قبل فزاك إلى في غمر صلى الله عليه وسلم باش أما دلالة نص ما ورقت دلالة جاروية ظاهرة يعني ظاهري أم نص أم معناها كيتي معناها كيتري شيء بون منا خايج ولا فرمي دراك أو لامستم النساء لمس لزماني عربية بودوشت بكاردي ظاهرا بو المس باليد أما ظاهري آياتك أما مسي بيوتري لامستم بو معناها كيتريش بكاردي وهو الوطء بو جماعش بكاردي ظاهري نصك بو لمسة أما دليلي مرجني هم جارج ظاهرة كا لو كي تربى قوة تربى بلى نعم متساوينيا ظاهرا ظاهري نصك أما معلاكيتي باشا بلى معناه ترشي اللي ور أجيري بدرجة دوهم رونا طبعا يراك دلالي نص دلالي قطعية جك دلالي قطعا كجزمي يا كابون بلى دلالي ظاهر دلالي ظنية راجحة على الراجح عن ظاهري آياتك معناه أويا لحال لسطع بحفتا يا نشتا جانا ويا نواطش بك يا شمالني دلالي كتر معني أجر هردوكي متساوي بي وتري مجمل من أحمد خواهي قبرا فرمي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو آفرتي كطلاق دري طلاق دري عدي آفرتي مطلقة سي سوري ما قالها قرأ لراكي سي قرأة قرأ لزماني عربية مشتركة كي لفظية مشترك لفظية وتانية ما مستعين لفظ واحد يدل على معنى قرأ قروء جمع قرء. أي مترادف شيء؟ مترادف عكسي مشتركة. عدة ألفاظ تدل على معنى واحد. الأسد والغضنفر والهزبر والليث. هذه الألفاظ وأسامة، هذه الألفاظ كلها تدل على معنى الأسد. أما مترادفة. أم مشترك لفظيا دون نوعي أبيته. لفظي كدلالة لسرشان معناه كذا أم معناه لديجي يكمين. وكو عين. عين. عيني باصرة وعيني جارية وعيني مجاسوس. أم معناه لديجي ديجي يكمين. وايا. أم مشترك لفظي. مشترك لفظي باش يكتري لي أبيته أو باش يكتري تضاد. تضاد باش يكلا مشترك لفظي. يعني لفظ واحد يدل على معنين أحدهما ضد الآخر تماما. يسقر حيض طهر ترى دي جيكي لبيني أنا هيا وانيا جيكي لبيني ما ينباكي أو كان قرأ صوري ما نغاني الجون جون دلالة سر أبيض لسر أسود الشهر دوكي دي جيك رونا باش ليراك أما معناك أتواني ترجيحي قول بكي لسر قولنا لغة وابكارين راو بويا إمام شافعي فرمهين طهرة إمام أبو حنيفة وتي قرى حيضة بوي خلافك إلى بينه.
1: لما أصله ورجلين يا المعنى دون.
0: لا شيء.
1: دون معنى. للدلالة ظاهرة.
0: لراكة تسي حسب سياق وحسب أدلة تراك.
1: أخيراً.
0: يسبون منا آياتي بيننا وآياتي بيننا. وهو معكم أينما كنتم. أم آياتك شون ورجلين يا ما؟ ظاهري نصك أخوي بروردجار لقل معنى اللي هرشي جي جايك بين. أما ظاهري نصك.
1: يعني بذاتي.
0: وانيا ليه أبي شيء دبكيني ما خوي جور الهم بزاتي خوي لقل معنى الهم وجاي ناو زيراب وناو زبلدان ولكاتي جماع ولكاتي كيف خوي جور لقل معنى بزاتي خوي كاتل إيراكي معنى ظاهرة كي أما تاني ظاهري آية كتشيا أما يا معنى كتري هي معنى كتري أم بقوة ترى شو كآيات وأحاديث ترى معنى قبولي هناك خوي جور لقل لا الهم وشين كابي أويوتي خوي جور موجود بذاتي في جميع الأمكنة يعني من العلماء من كفروه ما حزنا كم زور إطلاق لفظ كفر كين بو مسمى معنا باشتيا أما إس دلالي نطق كان معنى منطق سيانا نص ظاهر مجمل أما إذا دلالة كان خويان منطق يعني مفهومة منطق غير سيلي أبيتها مفهومة قدواني لي أبيتها أي مفهومة كانت يا بابا سايا دلالي مفهوم ذكرنا أن المعنى أن المعنى المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ مفهوم وثانية للفظك ومعناك ورقرين لنطق كلماتك ورناقرين بونو من أخوة بيغمار أخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر أعوك قلتين بها خبث هل ناقرين بيسي هل ناقرين وعوة باشا باشا دلالي نطقك شيء اللي راكي نطق داي منطق هر آبك دو قلتين بو دو سطلة تربو
1: أما بيسك تأثير لي ناك
0: لم يحمل الخبث أما ظاهرة كيد أي شيء تري ولا قري أي أجر قلتين كم تربو خبث ولا قري أولي ناقري شون دليل ما نشيل سروي ولا قري داي دليل كم مفهومة مفهومة مفهومي نصك يا وايا تيجي معي سشونا أما دلالي نص دلالي
1: أما دلالي ظنية
0: أما دلالي من أن الظنية معنى يجاري منطق مفهومة فقط لو كان ترنية ما أويك وري يقري إذا كان الماء قلتين أجر أم أو مقدارك قلتين مو سطو نوت سي يعني سطو نوت يعني دو سط تقريبا استاكا برميلك استاكا أجر أو ناكا بو بيسنا أجر دون القلتين سطو بانجا سطلة تربية بي سي كي تيكو مجرد وقوع نجاسك بي سي دليل ما نشي مفهوم ما ورقد لحديثك عندك سؤال شي كاك من ظاهر نصوص ورقد وكانما ظاهر نصوص شانازيني سيكا ورقدتني ظاهر نصوص مرجنيه موافق روح شريعه الاسلام شريعه الاسلام هر كسي ديزيك دسي ابرته وانا او دو عبد خدمت كاري لسردم بيغمري خو بيغسردم خلافه امام عمر ديزي انكر هنا انا خدمت امام عمر كي بودي ستان كرا كي امير المؤمنين فقير هجاري برسيما برسيتي بالي بيبانا ونابو اوي برو انجليزي بكين وتي يخز مكاري كانوا عاودوا كان حاطب يكري وتي بان حاطب وتي حاطب ام جاره داس يا انا بدس انا برموا بس يون بخوا جاري داهت امانه دزيب كان دسي تو برموا بو شن بقوته روحي شريعه عملي روح نكتوك لي شريعتها لعامي الرماديه ككاتي برسيتيكي زور ريكر دافعي خلقك ابو برسيتي بوها نقرا بو خوي دوله من كاتو خوي بكاته تاجر وبازرغاني وبيشي او بيقول خلق ببريته وريغري له خلق بكاتو تعدا بكاتو خلقي لسر خواردن مال وامانه اي ما مقاصد الشريعه ماني مال ماني لا مقاصد الشريعه حفظ المال حفظي روحش ماني لا كامين المقدمه حفظي روحك ونفسك مقدم ترى لحفظي مالك ليراكي اگر دزيك او كاتيل يكيك دزي بكا بو او خوي بي بجيدي بس تي كانك بخوا اگر مردن برو مردن برات اما يعني كان مقدمه كده سرا من سناكم طبعا العراقي انا كان دك ساعه قبل اتيام امك ابو رشيد هل باسي رضا وك امام عمر كان باشا اقسام المفهومي ذكرنا على الباشا مما لا يدل عليه لفظ بوضعه اللغوي وهذا المعنى تاره يكون موافقا للفظ المنطوق ما مصين اقسام مفهوم دوان معنى هي شن معنى هي دوان مفهومي موافقه معناه ومفهومي مخالفه معناه مفهومي جي موافقه ومخالفه اذا دي نسيت طبعا تصورك هم هردو كي باس كده يا شيخي غورمان مفهوم موافقه او ثاني او حكمي وري اجري موافقي
1: منطقك
0: يعني شو موافق منطقك ولا تقل لهما اوف حرامه تبي بيجي اوف من باب أولى ليدانو جنيو دانو آزار دانو دركر دينا لمال أو حرام إباشا أميشان لمفهومك بس مفهومك موافق يم حكمي يعني مخالفتي موافقتي بل عم بونو مونا علي كسي دارشت علي من سباس بوخاد دروزني واريا مفهومي مخالفة ثاني يعني تو شي أو كسي برابر دارش يعني دروزلا أقر سياقك سياقي أو بيضا سياقك جاروية تو تومت يقدروا تبالتو سياقك بو او تاني تو تو متك لسر خوت لا بي ايجي من دروزني ما بس توانيه مفهوم يكي مخالفه ورغيره بو بران برقا ما بس توانيه من دروزني تو متك لخوت دروبك بلان باس كسي اكا او كسي ها دروزني يا رازقوي يا چي بيش لبلا كسي دسي اوالي اكا الحمد لله من دروزني يعني هو دروزن هو مفهوم مخالفه لي ورغيره مخالفه يا موافقه اما يا مخالفه باشا اذا چن معنى منطق سيان معنى دلالي نص دلالي ظاهر دلالي مجمل مجمل بيسيب بيانا أبي تبين بكري دليل كتير مفهوم شن معناه مفهوم موافق ومفهوم مخالف باشا وهذا المعنى تارة يكون موافقا للفظ المنطوق به وتارة يكون مخالفا له فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم الموافق موافقتي كحكم الماء إذا كان أكثر من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي لم يتعرض له النص وهو الذي فهمناه من بواسطة العقل موافق للحكم المنطوق به وهو حكم القلتين وإذا خالف الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم المخالفة كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي سكت عنه النص والذي فهمناه بواسطة العقل وهو تنجس الماء مخالف للحكم الذي نطق به وهو أنه لا يجوز ولمفهوم المخالفة أقسام وللعمل به شروط تطلب في المطولات مفهوم مخالفة أقسامها أما لكي مرجع عمل كردن بمفهوم موافقة خلافها مفهوم مخالفة باشا كومل الشرط عندنا وبو شرطان مفهوم مخالفة لنص ورجيره باش علماء كان شرطا قال ولا مطولات اخينا ان شاء الله لا تشي لا اللي معي شي رازي ابي تشي لجمع جوامع ابي بتفاصيل اخينا اذا دينا سهل فصل سيم مباحثي الفاظ كتابك يا خوش براسي زوري صالح إيه. الفصل الثالث في الاوامر والنهي كما مباحثي الفاظ وطن امر شي ونهي شي ما مصع سيك شلون تعريفي امري وما كردوا افرمي القول الطالب للفعل وتي قول يعني شي
1: يعني
0: فعل درك على تدروا قولك طالب للفعل دعوات لك فعلك ان جام بدي يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه اقيموا قولها كلام رب العالمين داوي فعل مالك طالب الفعل داوي مالك فعل صلاتك كان جانبين في بيني كان بلا علو ولا استعلاء أفرمي أمر علو استعلاء كدانية أما للاي جمهور نوحاتا للاي جمهور الأصول كان بلام للاي هندي كتر لأصول كان أبي علو كدابية أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع شون يعني علو كدابية سيكن أجر خواي جورة أمري كرد بندا كان إذا كان الأمر صادرا من الأعلى إلى من الله سبحانه وتعالى إلى عباده أما استعلاء كذا علو أما أمري حقيقية أي قال ليك مستواك أبن فيه التماس متساوي أي قال من الأدنى إلى الأعلى تو أمر كذا سر ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا هل يستطيع أو هل يجوز للعبد الذليل أن يأمر الرب العزيز
1: أما الدعاء تذلل
0: إذا صدر الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء هنا أم لراك أم رأيك والقردون للرأي جمهوري أصولي أفرميها وشرط بزان بعض الأصوليين العلو هندي أصولي كان شرط العلو عندنا هندي كان وتيانا مرجع علو به وهو أن يكون الآمر أويك أمرك وفرمانك درك أعلى رتبة من المأمور وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء باشا استعلاء قال أبو الحسين البصري كي ما بصي قلت عندي لدرس كان رابر دوش تيك مان باسكر شو الكتاب معنا عمدا لأصول فقه لأمة إسلامي كامل شيعية كتابي كنية قديمة لأصول فقه المصرابي ها يشتي لدى آرين مداري علمي أصول لشيعة قرابه مستصفى إمام غزالي مصطفى إمام غزالي برهاني إمام جويني معتمد بو أبو حسن البصري ومدش قاضي عبد الجباري هم ذانية أبو الحسين البصري يكيك لكتب أصولي عملاق كان شيا معتزلية قاضي عبد الجباري شيا معتزلية إمام غزالي وإمام جويني أهل السنة أشاعرة باشنية دوان لأهل السنة دوانش لمعتزلية رونا البصري يكيك لكتب أصولي عملاق كان شيا معتزلية قاضي عبد الجباري شيا معتزلية إمام غزالي وإمام جويني أهل السنة أشاعرة

0: استعلاءات شيء استعلاء وثانية صفته استعلاءه خوي لم بجورة ترى زانه جاره إلا وش بيشوف ترى باشا تلبيك جاره موازينه كانه في ورقان هم يقلبوا تلبيك أمر قادس ما مصر شرط عنا قادس ما مصر تلبا شرط عنا شو تدي كش درابة دايك وأمر قادس دايك بره وشرط أبو الحسين البصري الاستعلاء وهو أن يكون الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء وإن كان أقل رتبة من المأمور فالعلو صفة المتكلم صفة المتكلم علوك والاستعلاء صفة الكلام كلامك باستعلاء إلقائك باشا زور قرينيا طبعا مدوانا فرق يعني وانا باسش ماكر ومما يدل على عدم اشتراطهما قوله تعالى حكاية عن فرعون لحاشيته دليل ما نشيه لسر أوي علوكا أمركا شرط علو استعلاء تيدانية رونا باسي شيكات تعريف الجمهور الأصوليين ما ممكن وتيالين عرف جمهور الأصوليين الأمر بأنه القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء علو استعلاء تيدانية جمهوري وصولي كان أفرمي الدليل مانشي لسر أوي أمر علو استعلاء تيدانية أم آيتها فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى خوي بخوايا نزاني سياق آيتها كان خوي يورا لسر زماني فرعون تي أفرمي خوي يورا فرمي فماذا تأمرون فرعون بدورو دسكيوتي فماذا تأمرون باشا اوان ادنى مرتبه بله فرعون فرعون اعلى مرتبه بو اگر امر تايبت بيه بويك انساني علو استعلائي بيه شون فرعون بواني ود ماذا تأمرون هنا دليل جوانا بزا علماء شون استدلالك هذا لسر آيات لسر حديث فسمى كلامهم امرا وهم اقل منهم رتب منه رتبة يعني حاشية فرعون كانوا اقل رتبة ومرتبة من فرعون نفسه ولا شك أنهم كانوا يتكلمون معه بأدب حاشية كيف بأدب أخزان غلاك دون استعلاء لأنهم كانوا يعتقدون فيه الألوهية أو يجاملونه عليها حاشية يعني قناعتي أبو كفير عون بيغمرة خوايا استغفر الله يعني اعتقادي وأنا أبو بلام خوي بخوايا زاني أما المجاملة يعني كرت يسيشكو رزول يدعي خوايتي يقب الطريق وبشوازك الجواز ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون وينود يسكساني والي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد رقاي حق أويوى أمير دهنا رئيس دولة دهنا وأيا كان فهو اصطلاح هرشي بيه وطاني مثالك هنا دولة سر أمر مثال بابنه سر أمر كيف مثالك وأقيموا الصلاة قولة بلي قولة قول رب العالمين كلام الله جل جلاله دواما ليك فعلك انجام دين بل دواما ليك فعلك انجام دين علو استعلاء ايش يا دايا صيغ امر بابتي زوال جرينجا حاشيه عند البركه وبيوتر حاشيه بيتر وزير دامو دسو مستشار وما بيوتر حوا حاشي امير اش حاشيه السلطه حاشيه بس وحاشيني ولا خواري نسين العلم قال لك كتاب قدار يوم حاشيه قال حاشيه جوازه وايا وايات يجي ما جونا أي شلال خوار خوي جوانا جوانا أي شلال خوار خوي بلى طبعا ربطي غيله بيني أنا وطمان ربطي دائما إلى بيني اشتغانا إيه سيغي أمر شان سيغ ماني ما مصعم أقدر بين كم الله كسي نحالية العلم إقساك أبو خوي نحالية علماني قرخنا على أساس لدين ولا بخاري ولا مسلم قريش نعسهج إكاك هندي شد بخير كسي كديني زور بخير ندقو بيتو لعلم حديث رخنا لبخاري بقري قيتش أقوى من الله بخاري محسوم استغفر الله بس كشيء لو تاني هيك نازن إقساك أوش تانا وقصي لسركات لنزانين وهندي بخوني تو إنصافا وقصي لنعك أزاني هم غلط ما شون حالي كيف اللي كاك تو غلطي أخوي بدلو تو بزانات بزان بيدا علماني يوم الحدود بيدينا كان راحنا أقنع على أساس القرآن باشا سيغي أمر شيخ سيغي إقمانيا بس في حالة نانا قدار بين شان صيغة ماني أبو أمر لزماني عربي للغة عربية شوار صيغة مان هي والصيغة الدالة على الأمر هي افعل يا كم يعني شيئا افعل افعل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وأقيموا فعلك أمرا يا راكيا حق فيه نونك يا واو الجماعة كش فاعلة صلاتش مفعول به يا
1: مالس شيئا صيغة
0: صيغة افعل

0: بله
1: بزور
0: صيغه اه اي صار صيغه امر كم صيغه معناها لزماني عربيه كم صيغه معناها معنى امر به اما برسارك شو هذا انا معناه يا كم افعل دوهم يعني طبعا با معلوماتك فهمت صيغه امر لا تستعمل الا لامر المخاطب بس بو امر مخاطبه اي ما كان ضمائر كان انا معناه سي معناه يعني المتكلمه يا يعني المخاطبه يا يعني غايبه امر تنها امر مخاطبه بيقين اتوانين امر خو ممكن بصيغه امر كواتا صيغه فعل امر افعل تنها امر بمخاطبه توانين بكين نبا غائب نبا متكلم هنا اگر امر بغائب كين او متكلم كين شي
1: لام الدائمه
0: توانا فعلك مضارع مقترن بلام الامر دوم صيغه شيا والفعل المضارع المقترن بلام الأمر فعلك مضارعة لامك أمرها بيوا وكل ينفق ذو سعة من سعته باشا فليضحكوا خليلا وليبكوا كثيرا أما نصي غي أمر فعل المضارع مفقرون بلام الأمر لام أمري على لام أمر شون الشكلي لام أمر لامك كسرة كسرة لجيرتي لامي امر فعلك الا دواي خوي فعل مضارعك جزمك شي ديكا بو امدو فرقا باسكر لبر او لامي كثيرش معنيه لامي سببيه وتعليلي بيوتري او ناصبيه او بو امر نيه او بوتي سببك بورون اكات وتوضيح سببك بو ادا انا فتحنا هو الذي خلق الموت والحياه باش لامي كي مكسوره دخولي لصرف فعل مضارع شكرت بس بو امر نيه لراك أم لا بتعليلا لماذا خلق الله الموت والحياة أستاذ
1: ليبلوكم
0: ليختبركم ليمتحنكم ما في هذه الدنيا من المصائب والأهوال ها ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لا ما كلامي سببي لا مي تعليلي بيوت أم لا ملامي جزم فعل مضارع أخذ جزم بيو بيوتري لا مي أمر با شباب مصير سيهميا اسم فعل أمر شيا اسم فعل أمر اسم فعل بس ما كده اللي نحوه حزناكم بشينا تفاصيل أقول اسم فعل طبعا دون نوع معنية قياسية سماعية سماعي كواتاني ألفاظ سمعت عن العرب وكو صح ما حي هل أما أنا اسم فعلي أمري بيوتر أمالي ريه سماعية سماعية يعني مفردات لا تخضع لقاعدة معينة سمعت عن العرب ونحن نرويها كما سمعناها عن العرب أي قياسي شيء اسم فعل أمر قياسي لسر وزني فعالي فعلي كي ثلاثي متصرف أي كي تسر وزني فعالي درك دراكي دراكي نك مشددي مكا ذهب ذهابي ضرب ضرابي باشا نزل نزالي إذا نزالي اسم فعل أمر اسم فعلي كي أمري قياسية أما سيان أي قوات شوارم ناس نكر وايا شوارم يعنيش المصدر النائب عن فعله شوارم إيش إضافة كانت خوا المصدر النائب عن فعله مصدر يا كان شنو فعلك يبو ما نقرتوه توا باشا وهو بالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع أما بيت ذلك يا قطريق بن فجائي كان رأس الخوارج وكان يحارب الحجاج بن يوسف الثقفي بيعيك شوني جو قرآن خين جو رأس خوارج جو كي شكل فكرة أبو لعبادة أنا أبو كي شكل شيء أبو لفكرة أبو بوي السرچاوي قناه تاوانا كان چن دوانا يان فكرية يان شهواتي يان شبهاتي يان شهوات باشا أما بوي قطر بن فجاء قصيديك يزور بقوة فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي براسي زور بقوة إن شاء الله الدلالي صيغي أمر في المحاضرة القادمة سنوضحها بمعنى دلالك توضيحك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعة دبيت
3: خوي جن لد أبارين ولد ألالين و بكولي قناها و تو قوري إخوة لقناها كان من مبوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها ببنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كرا ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نفتوان من بقرب وخير ولي من رازيبة يا إلهي داوال لأكين برحمتي خوت ببزي خوت بكرمي خوت إلهي هداية من بدا نفتوان من بقرب بروجوان ترين طاعة عبداتي يا رب العالمين بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بم جنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هاناد بو اهنين بم منال بيقنا هانا هاناد بو اهنين بم وسبيانا يا إلهي هاناد بو اهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر وليمان خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك خوت حاليما كي يا رب العالمين بما نجر لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قارا مشاغيل كان زور زور تو خود نو شوان من بكرا بما نكر خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خود بسرمانا ببارينا عفو خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود خوائجان أو كردوا بأدبياني كبرز من كرتو لحصولي تو يا داوى عفو اللي أكين خوايا داوى اللي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو مانا عفو مانكا قناه لمو دوائكين وفرياي توبنا كين عفو مانكا بأمتي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانكا يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمة يا بينا صلاوي دلي ايمي في بقينا اشتياقي دلي ايمي في بقينا محبتي دلي ايمي في بقينا يا إلهي داوال لأكين ايمة أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا منور بمن خلو سرقات شكاني خومن والفد لبين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوشوستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بوتشر كساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش بستيتو أكا دل من بركلا خوش بستيخوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خواي أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواي قولا لقناه من شوء وجبوري وخوالي من قبولك
0: بو شارزابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عرب.

0: لقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: أبهى الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معنا في هذه الحلقة قصة هي من أعظم القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، يبين فيها الرب جل وعلا طبيعة الإنسان وخلقة آدم عليه السلام وحقيقة الصراع، والصراع بين من ومن، ومتى بدأ هذا الصراع ولماذا بدأ. لما خلق الله جل وعلا أبا البشر آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، وقبل أن ينفخ فيه الروح قال الله جل وعلا للملائكة: إذا نفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين. وكان إبليس وهو من الجن كان يعيش بين الملائكة لعلو منزلته، ولكنه أصابه الكبر والغرور، فكان يطيف بهذا المخلوق الذي خلق من طين، فكان يدخل في جوفه ويخرج، وكان يقول للملائكة: لا تفزعوا، فإن سلطت عليه لأهلكنه، وإنه أجوف، وإن ربكم صمد. وإذا به يحتقر هذا المخلوق. فلما جاء اليوم الموعود، ولما جاء الوقت المشهود، نفخ الله عز وجل في آدم الروح، فإذا بالملائكة كلهم يسجدون لآدم عليه السلام تشريفا بأمر الله عز وجل، تعظيما لربهم جل وعلا، استجابة لله، سجدوا لآدم.

فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله جل وعلا يسأل إبليس، يقول له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ليش ما سجدت؟ انظروا للكبر والغرور والحسد. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر إلى أصله وأصل آدم، قال النار خير من الطين، كيف أسجد لمن أنا خيرا منه؟ انظروا، هذا هو الكبر وهذا هو الحسد وهذا هو الغرور. فطرده الرب جل وعلا، قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فطلب من ربه الإمهال، قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة. هل أراد أن يستغفر؟ هل أراد أن يتوب؟ لا. لماذا أراد أن يؤخره الرب جل وعلا؟ استجاب الله له، لكن أتعرفون لما؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لن أترك آدم ولن أترك ذريته، سوف آتيهم على صراطك المستقيم. أصدهم عن الصلاة، أصدهم عن الذكر، أنسيهم ذكر الله، ألهيهم عن الأحكام، أوقعهم في الذنوب، أوقعهم في المعاصي، أزين لهم الفواحش، أجعلها أجمل شيء لديهم. يتحدى ربه بهذا. وفي رواية إن الله عز وجل قال وبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فإذا بإبليس يقول

0: ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: ما الذي بقي؟ الأمام أم الخلف؟ اليمين الشمال؟ بقي الأعلى. خاف إبليس، يعلم أن الله عز وجل فوقهم، لم يقل من فوقهم. وإذا بآدم عليه السلام يخلق الله من ضلعه حواء ويأمرهما أن يدخل الجنة، قال الله جل وعلا: كلا منها حيث شئتما، أي شيء في الجنة تريدان، الجنان، الأنهار، الثمار، كلا أي شيء وتمتعوا بكل شيء إلا شجرة واحدة فقط، هذه أحرمها عليكم. هذه حكمة الله جل وعلا. فإذا بإبليس بدأ يوسوس لآدم وحواء، يوسوس لهما: كلا من هذه الشجرة، كلا من هذه الشجرة. وآدم يقول: أعوذ بالله، لن آكل من شيء نهاني الله عز وجل عنه. وإذا بإبليس قال: أتريد يا آدم أن تعيش مخلدا في هذه الجنة؟ أتريدين يا حواء أن تعيش في هذه الجنة خالدة، لا موت لا فناء؟ كل واحد يتمنى الخلد في هذا النعيم. قال: هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة لو أكلتما منها تخلدان في هذه الجنة وفي هذا النعيم. أما إبليس فلم يأبه له، قال: لا والله، لا آكل شيئا حرمه الله عز وجل علي. وتمر الأيام وتمر الشهور وتمضي السنون، ولا زال إبليس يواصل وسوسته لآدم، حتى نسي آدم عليه السلام، نسي الوعد الذي بينه وبين الله أن لا يأكل من هذه الشجرة. فجاءه إبليس يوم من الأيام فأقسم له بالله، أقسم له أنه ناصح له. وآدم ما تصور ولا ظن أنه في يوم من الأيام يتجرأ مخلوق يقسم بالله عز وجل كاذبا، مستحيل، مستحيل أحد يقسم بالله وهو كاذب. قال الله جل وعلا: فوسوس لهما

مشى إبليس ومعه آدم ومعه حواء حتى وصل إلى الشجرة، فبدأ بالأكل. من بدأت حواء بالأكل، ذاقت أكلت، أكل آدم، ما إن أكل من الشجرة إلا والعورات بدت لهما، كل واحد بدأ ينظر لعورات صاحبه، ما كان ينظران إليه من قبل، بدأ ينظران إلى العورة، تكشفت العورات، فأخذ آدم وحواء يقطعان من أوراق الشجر ليسترا العورة، وأخذ آدم عليه السلام يفر في الجنة يبحث عن ملجأ له، فإذا بالأغصان تتعلق بآدم عليه السلام وربه يناديه، يقول الله جل وعلا لآدم: يا آدم يا آدم أفرارا مني؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم: لا والله يا رب ولكن استحييت منك.

عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فإذا بآدم يبكي، ويبكي آدم عليه السلام، يبكي بكاء مرا، حتى أن جبريل كان يخفف على آدم، وآدم يبكي ويبكي حتى استغاث بالله عز وجل يوما قبل هذا، أنزله الرب جل وعلا إلى الدنيا، فاستغاث آدم بربه، قال يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال الله جل وعلا بلى يا آدم. قال يا رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله جل وعلا بلى. قال آدم يا رب ألم أعطس فقلت الحمد لله وقلت يرحمك ربك؟ قال الله جل وعلا بلى. قال آدم يا رب إن أنا تبت إليك أنت راجعي إلى الجنة؟ أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله جل وعلا لآدم نعم

نعم، ما الفرق بين آدم وإبليس؟ آدم غفر الله له، إبليس لعن، لأن إبليس أصر وما استغفر ربه وتكبر واستحل المعصية وجحد أمر الله جل وعلا وتكبر على أمر الله وما استغفر وما أناب. أما آدم فإنه نسي، لم يكن مصرا، لم يكن مستكبرا، نسي فوقع بالذنب وزلت قدمه، وصارت هذه طبيعة في ابن آدم، كل بني آدم خطاء. لكن ماذا قال آدم عليه السلام بعد هذا وزوجته؟

نعم إن آدم عليه السلام أخطأ، لكن خير الخطائين من؟ التوابون. اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، الله جل وعلا تاب على آدم عليه السلام وهداه وبدأ الصراع. قال الله جل وعلا لآدم وحواء وإبليس، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. تبدأ العداوة في الأرض وليبدأ الصراع، ولنرى من يتبع إبليس فيدخل جهنم معه، ومن يتبع أوامر الله جل وعلا ويتبع شرع الله جل وعلا وإن أخطأ فإن الله جل وعلا فتح لهم باب التوبة، وإن زلت قدمه فإن الله جل وعلا يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وجعل الله جل وعلا سنة في بني آدم أن كلهم خطائين يقعون بالأخطاء، لكن خير الخطائين التوابون، من ندم على ذنبه كما ندم آدم وندمت زوجته واستغفر ربه وأقلع عن الذنب والمعصية وعزم ألا يعود إليها مرة أخرى، فإن الله جل وعلا هو التواب وهو الغفار وهو الودود وهو الرحمن وهو الرحيم. نعم بدأ الصراع، ولكن الله جل وعلا هدى الناس وأرسل إليها الرسل وخلقها على الفطر، فمن ضل بعد هذا فلا عذر له عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن اتبع الشيطان وشهواته وأصر على الذنوب وأصر على المعاصي فإنه لا عذر له بعد هذا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما دمت تقرأ الأذكار فأبشر بكل خير، حتى ولو أصابتك مصيبة فإن الله يخرجك من ضيقها وبلائها وكربها بمثاقيل الحسنات التي لم تخطر لك على بال. ما حافظ عبد على الأذكار إلا شرح الله صدره، ووالله الذي لا إله إلا هو لن تجد أحدا مكروبا ولا منكوبا ولا ضاقت عليه الدنيا بهمومه وهموم أهله وولده، ولزم أذكار الصباح والمساء إلا جعل الله له من بين أطباق الدنيا فرجا ومخرجا. وإنك والله لتعجب من بعضهم أن عليه من الهموم في نفسه ومالي وأهلي وولدي لا يفتر من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه في الصباح والمساء، وإذا بك تجده أشرح الناس صدرا وأكملهم يقينا، فبخن كم له من الأجر والدرجات العلى عند الله عز وجل بهذا اليقين. حصل نفسك بأذكار الصباح، اقرأها، لكن اقرأها قراءة المتأمل. يا حي الكل يموت إلا هو سبحانه، تقول يا حي فتتذكر صفة الحياة التي ثبت لله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم قامت به السماوات والأرض وقام به كل شيء، يأتيك الظالم باغيا أشرا بطرا وتعلم أن قوته كلها بيد الله جل جلاله، تقول يا رب إني أستغيث بك وأستجيب، فإذا بهذه القوة كأنها لا شيء. ومن هنا كان من أذكار الصباح يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر إذا فتحت لها أبواب السماوات، وأنت تقرأ هذه الأذكار وتعلم أنها كلم طيب يرفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب، وليس هناك أطيب من كلام الله وكلام التوحيد والإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، عبد من عباد الله يستغيث بالله صباحا أيضيع؟ والملائكة كلها تشهد، وحتى الأرض التي أنت عليها لما تقول يا رب إني مستغيث بك تشهد أنك استغفرت بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قالها العبد من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب، فهذه الأذكار أذكار الصباح والمساء من يقولها ويتأمل فيها. أنت لما تأتي وتقرأ المعوذات، قال لخبيب يا خبيب قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتان. إذا أمسيت وأصبحت ثلاثا تكفيك من كل شيء. ما هي المعوذتان؟ أنت حينما تقول أعوذ قل أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم وأحتمي، تشهد الله من فوق سبع سماوات أنك تلوذ به وتحتمي وتلتجئ إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي شيء يخرج عن خلقة الله؟ هل في شيء ما هو مخلوق لله؟ من شر ما خلق، أنت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء خلقته. فقد يأتي الشر من ولدك الذي هو من صلبك وأنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من قالها ثلاثا لم يضره شيء. إذا وثقت بربك فإن الله لا يخيبك، وإذا امتلأ القلب بالتوحيد بمعرفة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك أو يضروك لم ينفعوك ولا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.

روي عن منصور بن عمار قال: قال خرجت ليلة وظننت أني أصبحت، وإذا علي ليل، فقعدت عند باب صغير، فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا، ولا لعقوبتك متعرضا، ولا بنظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي، وغلبتني شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وسوءتاه من أيامي في معصية ربي، ويا ويلي كم أتوب وكم أعود، وقد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صوتا واضطرابا شديدا، ومضيت لحاجتي، فلما أصبحنا رجعت، وإذا أنا بجنازة على الباب، وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها: من الميت؟ فقالت: لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا، فقرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار، سبحان من وفق للتوبة أقواما، وثبت على صراطها أقداما، يا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، إن تعذبني فبعدلك، وإن ترحمني فأنت به جدير. اسمع منادي الله ينادي، ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني أشد شوقا لهم، ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، من ذا الذي أقبل علي وما قبلته، من ذا الذي طرق بابي وما فتحته، من ذا الذي توكل علي وما كفيته، من ذا الذي دعاني وما أجبته، من ذا الذي سألني وما أعطيته، أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من أقبل علي تقبلته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، من صفى معي صافيته، من أوى إلي آويته، من فوض أمره إلي كفيته، ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضاي، وعد صادق وعهد سابق، ومن أوفى بعهده من الله، يا فرحة التائبين بمحبة الله، فيا فرحة التائبين بمحبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الهج بحمده واهتف بشكره وقل: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل: أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد، قل: أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الضال الذي هديته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت يا رب، حمدا ليس غيرك يحمد،
يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ورأيت بابك واسعا لا يوصد.

كل واحد منا الآن اهتمامه في إيش؟ في الدنيا ولا في الدين؟ خلونا واقعيين، أنا أثبت لكم أن اهتمامنا بالدنيا أعظم من الدين. شوفوا الناس في صلاة الفجر وشوفوهم أول الدوام، صلاة الفجر الدين والدوام دنيا. صلاة الفجر من يجي يصلي؟ أفراد، اللهم اجعلنا يا ربي منهم، ومن كل شارع يجي واحد وواحد وواحد ويلا. لكن إذا جت الساعة 7:30 جاء الدوام، الدنيا كلها تشتغل، شوارع كلها مليانة، شارات كلها موقفة، الطلاب يمشون، العمال يشتغلون، النسوان يداومون، كل شيء دنيا. طيب والمنصب؟ كل واحد يبغى وظيفة. طيب والدين؟ يريده الموفقون أمثالكم. أنا أعلم أنكم ما جيتوا في المسجد تصلون إلا لله، ولكن الدين أيها الإخوة ليس مختزلا في ركعات ولا في تلاوة آيات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة. الدين يغطي كل حياتك، حتى تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة، دين. بل إتيانك لزوجتك الحلال صدقة، دين. وإماطة الأذى عن الطريق دين. لا تخبر الناس في رمضان كم قرأت وكم صليت، لا، هذا يبقى لك. لكن أسألك واسأل نفسك، كم تصدقت؟ كم أمرت بالمعروف؟ كم نهيت عن المنكر؟ كم بررت والدك أو والدتك؟ كم وصلت رحمك أو اتصلت بها؟ كم أعطيت مسكين؟ كم أعنت ملهوف؟ يوم القيامة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفلس، قال هو الذي يأتي بصلاة، يعني نجح في الصلاة وصوم وزكاة جابها كاملة، لكن سقط في المعاملات، يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، وزع الحسنات اللي أخذها شوية ذي أخذوها ذلك كلهم وبقي مفلس. فقد ننجح أحيانا في جانب العبادات، لكن هذا لا يكفي، لا بد من النجاح أيضا في السلوك والمعاملات. ومن الناس من عنده سلوك ومعاملات طيبة لكن ما عنده عبادة، فهذا خطأ وذاك خطأ. والصحيح أن تكون في عبادتك ربانيا وفي تعاملك ربانيا، تضع مخافة الله بين عينيك، تضع مخافة الله بين عينيك، مخافة الله بين عينيك.

أخي في الله، ثلاثة أمور أوصيك بها، أولها حق الله عز وجل، وثانيها حق نفسك التي بين جنبيك، وثالثها حق العباد. فإذا وفقك الله عز وجل وأديت حقه ولم تظلم نفسك ولم تضيع حقوق إخوانك المسلمين ولم تؤذي خلق الله، فقد أفلحت وفزت فوزا عظيما. أما حق الله فأوصيك إذا أصبحت وأمسيت لا تحمل هما أعظم من هم كيف ترضي الله سبحانه وتعالى، وأن تجعل نصب عينيك أن الله خلقك فسواك وأطعمك وسقاك وامتن عليك وهداك، وأنه ليس هناك أحد له نعمة عليك أعظم من نعمة الله عز وجل عليك. تفكر في حق الله فتجعله أكبر هم تحمل في هذه الدنيا. ومن فرغ قلبه لله كفاه الله كل شيء، ومن فرغ قلبه لله تولى الله أمره. أن تعلم أن الله الذي أدعوك لحفظ حقه أنه ملك الملوك، ففر من الله إلى الله وعظم حق الله، واستحي من الله الذي خلقك أن يرى منك ما لا يحب أو يسمع منك ما لا يرضى، واستحي من الله سبحانه وتعالى ما دامت فيك العافية أن تستغل هذه العافية في غير طاعته، أو تنتهك بها حدا من حدوده، أو تضيع بها حقا من حقوقه. فانكسر لربك واستدم الخوف من الله والخشية لله، فإنك إن فعلت ذلك فتح في وجهك أبواب رحمته وجعلك من السابقين إليه. فمن خاف الله واستدام الخشية من الله عصمه الله بعصمته. فإذا اتقيت الله حقيقة التقوى فقد أديت حق الله سبحانه وتعالى ورعيته. وأما الأمر الثاني فحق نفسك التي بين جنبيك، فهي أمانة مستودعة، وهذه النفس تسعى في فكاكها وخلاصها من النار. فأسعد الناس في هذه الدنيا من زكى نفسه، فاسعى في فكاك هذه النفس من عذاب الله عز وجل وعتقها من النيران، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله ثم بفعل فرائض الله وترك محارم الله. فإياك أن تضيع أمرا أوجبه الله عليك، وإياك أن تنتهك حدا حرمه الله عليك. وارحم هذه النفس، ارحم هذه النفس ولا تعذبها بمعصية الله، فإنه إذا دعاك الشيطان إلى أن تجنح بها إلى الحرمات فاعلم أنك تسعى في هلاكها وشقائها ودمارها. ومن الوصية بالنفس ألا تعذب نفسك ولا تحملها ما لا تطيق، سواء في الدين أو في الدنيا، فلا تبالغ في التدين حتى تعذب نفسك ويسلك الإنسان مسلك المتنطعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فإياك أن تضيق على نفسك بدينك واستقامتك فتغلو في هذا الدين وتعذب النفس. فإذا كان الدين يأخذه الإنسان بشدة ويضيق على نفسه ويحرم نفسه ما أحل الله لها، فهذا مما نهاك الله عز وجل عنه. ترحم هذه النفس في أمر الدين، وترحمها في أمر الدنيا بأن لا تعذب النفس باللهث وراء هذه الدنيا. يكون الإنسان في متجره وسوقه فيسهر الليالي ولا ينام ويتعب جسده حتى تصيبه الأسقام والآلام، كل هذا من أجل أن ينال الحطام. الله الله في هذه النفس، فإياك أن تعذبها.
فإذا حفظت حق الله وأديته على الوجه الذي يرضيه، وحفظت حق نفسك التي بين جنبيك، سعيت في أداء حقوق العباد، أولها وأعظمها حق الوالدين، فتبر الوالدين وتحفظ حق الوالدين في جميع أمورك وشؤونك، ثم حقوق إخوانك وأخواتك وقراباتك، ثم حقوق جيرانك وأصحابك. إذا عاشرت المسلمين فكن مسلما حقا، قد سلبوا من لسانك وزلات جوارحك وأركانك. إياك ثم إياك أن تخرج من بيتك وفي قلبك غل على مسلم، إن استطعت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك احتقار لمسلم ولا ضغينة ولا شحناء، فأنت بخير المنازل عند الله. إن استطعت أن تنادي نفسك من هذه الساعة على أن تحاسب هذا القلب، فلا يدخل فيه للمسلمين إلا حب الخير لهم وحسن الظن بهم وستر عوراتهم وذكرهم بالجميل وغض النظر عن زلاتهم وأخطائهم، حتى تكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحق. إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال.

هنا جاءني خاطر رئيسي وهو كيف نقوي هذه الإرادة. يعني صحيح الإرادة من داخلنا، لكن هل هناك أدوات طرق لتقويتها؟ الجواب نعم، نعم هناك أدوات وطرق لتقويتها، وهذه أهم ما في هذه الخاطرة القصيرة، فسأشير لها إشارات سريعة جدا. أول مبدأ هو أن نفهم أن الإرادة قرار، الإرادة قرارنا نحن، أنا أقرر أني أريد، أقرر أني سأفعل كذا ولن أفعل كذا، قرار. والحياة هي مجموعة قرارات، واحفظوها، حياتنا هي مجموع قراراتنا، كل حياتنا هي قرارات، فالمسألة في النهاية قرار. أمر ثاني رئيسي وهو المبادرة، المبادرة حدثتكم عنها سابقا لكن أشير إلى معنى، وهو أن عندما أريد أن أفعل شيء فيه خير ما أتردد، أستعجل. يعني أقول لكم معنى من اللي تعلمتها من أحد مشايخي وأنا صغير، قال لي شوف إذا فكرت بعد الصلاة مثلا تصلي السنة وبعدين ترددت قليلا، يعني لا تعطي الشيطان فرصة أن يأخذ هذا التردد ويشغلك فيه ويمكن يكسلك، قوم فورا كبر، فورا كبر. وأنا أفعل هذا أحيانا، فلما أكبر خلاص سنة وبعدين ترددت قليلا، يعني لا تعطي الشيطان فرصة أن يأخذ هذا التردد ويشغلك فيه ويمكن يكسلك، قوم

ديدلاينز، مواعيد نهائية للأعمال. لا شك أن المواعيد النهائية يعني تصنع تغيير، تصنع إرادة. في مثل غربي يقول thanks God for deadlines, without them nothing will happen. الحمد لله على وجود مواعيد نهائية، بدونها ما في شيء سينتهي. الواحد يسوف يتأخر. أيضا من المعاني التي تقوي الإرادة بشكل واضح وجود خطة للإنسان وخطة للحياة، وبالتالي إنسان عنده مشاريع كثيرة وليس إنسان عايش سبهللة كما يقولون. ولا شك أن من الأشياء التي تقوي الإرادة وتقويها بشكل كبير مصاحبة أهل الهمم. لا لا يا ابني يا بنتي، لا يصير أصحابكم تافهين حاشاكم يشغلوكم بتوافيه الأمور. خلوا أصحابكم من أصحاب التميز، أصحاب العطاء، أصحاب الإنجاز، أصحاب الهمة العالية. هكذا تصنع الإرادة. فهذه بعض المسائل التي تعين على الإرادة. وفقكم الله تعالى في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.

0: اللي أخر الصلاة ستتأخر أموره في الحياة، اللي أخر الصلاة ستتأخر أموره في الحياة، كل شيء يبغاه بيتأخر أو يتعكر أو يتعثر أو يتعطل أو يتوقف، واللي يبدي الصلاة ويقدم الصلاة ويجعلها أول اهتماماته الصلاة سينجح في الحياة وسوف تتقدم أموره في الحياة وسوف تتيسر أموره وكل ما يتمناه ويبتغيه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. وهذه قاعدة يا جماعة الخير. وما زال قوم يقدمون الصلاة ويبكرون في الصلاة ويجعلونها أول اهتماماتهم إلا قدم الله أموره في الحياة.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خم بخوش حال زانم جاري كتر لكر دوكاني دل لم اوار اخوانيا ان شاء الله اتشين خزمتي خالكي زور جرنك كخواي پروردگار فرمي ان احسنتم احسنتم لانفسكم اگر چاكتان كرد چاكتان برامبر نفسي خوتان كرد اویش بریتیه لبخشین و صدقه کردن لپیناو خواه پروردگار. اویش یکی که لحره کرده و گورکانی دل که انسانی مسلمانی پیچه سپاو دامز راو اکد. خوش اویستان و عزیزان. او کسانی که وها ابخشن لمالکانیان خواه پروردگار لقرآن افرمه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أفرمي نموني أو كساني كمالكان أن أبخشن لبيناوي الله. لبيناوي الله بخشيني مال لبيناوي الله يجيك لو نعمتانا كتنها إنساني بخشن ده هستي فيك. شكم بخشن دهي لبيناوي خلق كإنسان ده سي كرده وصدقه وشاكي كرد برامبر فقير وهجار لبيناوي خلق قيمتي نيه وإيشه. بلامكاتك لبيناوي الله سبحانه وتعالى بوي أفرمي مثل الذين ينفقون أوانيك أبخشن لبيناو شيء في سبيل الله لبيناو الله سبحانه وتعالى كمثل حبة وكو قولا قنميك أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة يعني حوصدنك خواي فرورقار فرمي والله يضاعف لما يشاء الله خواه خوش تبوت تكاتيك بحوت هزار بحفتة هزار بحوصت هزار بوي خواي فرورقار عدادي كنية ككسي شي خوش بيو عدادي خوشوستنی خوای پروردگار بو عبده یعنی لی خوشبونو بهشت فبویا زور گرنگ انسانی مسلمان آگای لو خالا گرنگ بید خوشوستکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی ما منکم احدون هیچ کسی لئیوانیه یعنی منو توش که من ابینید هیچ کسی لئیوانیه منو توش که یکتری ابینید الا سیکلمه ربه إلا لقل پروردگار قصة أكا سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر يا ربي داوال يكين بناوي جوانت بصفاتي برزد جوانترين لقابي أو دقيك لقل خواي پروردگار قصة كين سر شور نبين زلين نبين ليس بينه وبينه ترجمان لبيني تو خواي پروردگارانية خوتو الله سبحانه وتعالى قصة أكا فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم سير إلى راسي خويك يجنابني إلا أويك فيش خوي خستوه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم سير إلى شفي خويك يجنابني غير أوي فيش خستوه وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه سير فيش خوي شيك آقر لفيش ويتي دوزخ لبردميتي ببعن في السيرات أتشيب وبهشت فاتقوا النار ولو بشق تمرة پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی خوتان لدو زغب پاریزن با اندازه لتخورمایک الله اکبر ای او کسی که هتا ای او کسی که مالی دنیا ته ای او کسی که خواه خوش گزرانی پید داو ببخشا ما ترسا والله روش یک دی اعما بسر ما نادید جا خواه فروردگار بگوری خوی بزی بحال ما نابیتو لو روشی که سیری لای راست اکی چیت پید خشتو او ابینی سیری لای چپ اکی چیت پیش خستو او ابینی و سیری بردمی خود اکی چون است من تو من ابینی و من او تو ابینم برانبر او کامیره اهوا دو زغل بردم تا نرکو نالی دی بوی خوشوی اسمان صلی الله علیه و سلم افرمی فتق النار ولو بشق تمر خودان لدو زغل بپارزن اگر بلت خورمایه کبی بوی دای که عایشه افرمی او کم لائی او بلام او زور لائی اما او لت خورمایه گلی زور بو اما چکم اما گمان من وای خواهی پروگار بیگ لت خورمایه من خاطه بهشتو بیک لته خرمای اخریته سر میزانی چاګه کان تو پی چیته بهشت او بهشتي کنا ز نعمت کی نبراویتی الله بنصیبی هم مسلمانی چبکا بویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودی کی تری صحیحه افرمی ثلاثه اقسم علیهن چی ام قسا یا اکا صادق المصدوق صلی الله علیه و سلم افرمی سیشت هيا سوین دی لسر اخو اقسم علیهن يعني أم سويندا بتشوبترين جمانيت يعني سويني محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أفرمي فاحفظوه ولا بيري شيطان نتي ولا بري بكن جوان حفظك لذاكري خود
سيشتا بلام اويكا جرينجا بو منوتو ألم وانا ودرسيا ألم إيوار إخوانيا أوي أفرمي ما نقص مال عبد من صدقة مالي بندكاني خوا لبخشن ديو بخشين صدقة كم ناكت چه سويني بوت خوار دو خوشويستي خوا صلى الله عليه وسلم وبيشد أفرمي لبيري شد بيو لبري بك مالي بندكان لدزجيروي وخير وصدقة بخشين بو خزم وكسكار وفقير وهجار ومسلمانان كم ناكت وخواهي پروردگاري شفرمي وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي عبدك يا خواه چند خواهي قولا بجواني وبأدب وداوى لإماك أفرمي وأقرض الله قرضا حسنا قرزي حسنا بدنا خواه سبحان الله مال مالي خواهي جيان هي خواهي سرزوي هي خواهي دينار ودولارت هي خواهي قصر وقاصت هي خواهي سبحانه وتعالى أفرمي وأقرض الله قرضا حسنا قرزي حسن والله قرزة ديتا معلوم نالكت نايك ولي ناقبتو جني بو ايني دور رشتر جنكي جايا كاتو يباو داوا حيسيش اكا كتا ديتا شو دور رشتر لقى بياوكي الرواب تواو مال بو كسو كارتك ري اذا چي اواني جولا كيكي هي اواني امبراتوري كي قيشك يعني دقلاي داواتا من ولا قرز دار خزميك بخوا اسك تو من بيني رنگ صدان تن هزاران تن امت عم بسرعات بي دفتريك داوه تخزمك هاوريك دوستيك پنجاور قد داوه بي بوف ششمان سي سالة ناد داتو كاتيك شاچل كورالي مالد نرمي ديان دفتر دولار تي يقيت شك بعد دوره قد لايمي من خزمتين اونا ما برناك خواي فروردگار بو فري ادبو سبحانه وتعالى مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اوهمو سلو تسامانه اوه رب العالمين افرمي وأقرض الله قرضا حسنا قرزي حسن بدنا أخوة قرزيك بدنا أخوة كبوفان بران برتان لشينك أتان دمو كهيش تيكيت يعني لو شيني لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم مال وسروت سامانة لقل نهاته من اللي يقرزك أدمو وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وحشتك إيه وأي كان خير هر خير صدقيك ايوه اي كان خير تجدوه عند الله بويا خواي پروردگار فرمي واقرض الله قرضا حسنا هو كاري او قرزة شاكي كأيديت خواي پروردگار الويو خواي پروردگار شاكا كانت اداتو تجدوه عند الله لا يخواي بينيتو بس زورجا لا يخلفي ناي بينيتو وبويا خوش اسمان صلى الله عليه وسلم لفرموديك صحيحة افرمي صنائع المعروف تقي مصارع السوء كردوي تشاكا خالي خراب وشويني خراب اللي سر لعدة مردني خراب اللي يدور أخاته لو شناني كشايستي اوي كتوشي زرري كي قوربي خواي بردقار بهوكاري او تشاكا او خرابي اللي سر لعدة والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب صدقي شاراوة خشم وقين وعذابي خو اكو جينيته جابو خود بزانا خواي بردقار كاتيك ام نعمة اداتتو بكسي كي داوا كريزي لي قرتو اويشتوي اغات ليبي صدقه بخشين لما علكت خشم قين خوات لي اكو جينيتو خواي غوره همو لايك مان لخشم قين وغضبي خوي بارز و خوشي اسمان صلى الله عليه وسلم افرمي داوا مرضاكم بالصدقه تو اتواني من علك الدنيا ريبو هندستان اتواني بيني ريبو غلطه بيشكوتو كان بلامناتو اني شفاي بو بينيت ضل نيابه لو اتواني بينيري فيزي بوورغري بديان دفتر دولاري تي اصرفكي لخوت لمالد لخيزانت لمنالد لدايك لباوك بلام افرمي داو مرضاكم بالصدقه تداوي شفاء بو نخوشكان تانبيرن بالصدقه ببخشين بفقير وهجاران خواي پروردگار شفاي نخوشكان تان ادا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي ان اردت أن يلين قلبك فطعم المسكين أجر أتوي دلت نرم بيه ناني هجاران بدا هر دعوت مكا دولمن بانك فقيرش بانك فقير دولمن بيكو بانك أو خلقاني كمستحق كاتي كدولمن يك بانكي صاحب شندين دفتر دولار كسي كش بانك خاون بيه داوستي تايبة بابران بري نان بخوا كسي كش بانك كنبوة كجينجا فاريزا كسر جادقان باقا كاتو با هزد بكا ام كسا شايستي اوه شكوري خوا بكا
بوی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام افرمی اگر اتوی دلت نرم بی نانی هجارام ده ومسح رأس اليتيم سری مناضی کی بی ناز و بی باوک بسرا دست بینا سریا ما چیکی بکا هزار دیناری چاب در دستیو قصه خوشی بو بکا اگر اتوی دلت نرم بی نانی هجاران دستی نان سر کسی بی ناز و بی باوکا بو شوازه دلت نرم بی لکوتایا بو چی ببخشم من لپیناو چیا ببخشم لپیناو چیا دستجیروی خلچی فقیر و هجار بکم خوش ایستان یکم شد خواهی پروگار فرمی یبن آدم انفق انفق علیک این وکی آدم ببخشا پیت ابخشم او دل نیایش با سبحان الله مال وکو کانی وای پار وکو کانی وای لی درکی دیتا جی ای هلی تو هر زیاده که وكو إمام علي فرمي عجبت لأمر البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء علي كري أبي طالب أمير إيمان داران رضاي خواي لبي أفرمي زورت عجبهم لخلشي بخيل وشروك ورزيل دي كنا أي خواه نأي بخشي لجيان دنيا وقت دولة ما نجي فلانك شش قانوي هي شوار بين سياري هي أو أنا باري هي إيشي بيو أكريت بلام لبخشن ديو لدسجلوي فقير وجار ولخواردنو لكيف سفاي أهلي خير وبركات وكو هيا أيش زكاة صدقة خور بي بويا أفرمي أنفق أنفق عليك تو ببخش من بيت أبخشم بارو مالي دنيا وكو كاني واي لي درك الخواي فرورقال بركات خاتجي وبيغمر عليه الصلاة والسلام سويني خواردو وكم ناكا وخواي فرورقالش أفرمي ببخش بيت أبخشم ولقل أوشا فرموديك هي پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا هیچ روز خوای پروردگار روز ناکاتو بسر بندکانیا هیچ بندیک روزان روز ناکاتو الا خوای پروردگار دو ملائکه انیری یکی لملائکه دکانیان بس بانگ اکاو هاوار اکاو اپاریتو اللهم اعطی منفقا خلفا یا الله دعای ملائکه مستجابه گرانوینی یا الله اوی امرو زکاتکی بر ریکو پیچی در کردو دعویتی خلچی مستحق او کسیک وها مالی بخشیو او کسیک وها دزجیروی بیباوکو هجارانی کردو او کسیک وها خانوی بو فقیری کریو او کسیک وها مالی کی بو هجار دروس کردو او کسیک وها افطاری صائم و بربانگی بو روجوان کردو یا الله پی ببخشی کاسو کیلی پرکی مال و ثروت و سامانی زور کی و یکی کی ترشان الله اللهم اعطی ممسکا تلفا خوای او کسیک ایگریتو خوايا او كسيكا دزجيروي خلقناكا كهر مالكي حسابكا كناي بخشيتك سوكاري سيلي رحمي بيناكا دزجيروي فقير هجاراناكا خوايا لي بقريتو بخوا قسم لدمي فقير هجار درشي لدعاي ملائكة درناجيد بويا دست شلك بو بربع خلط خواي پرورگار فرمي او كساني كأبخشن بماليان انجا بسريان لقرآن الزور ترين باسي اويا كإنسان مالي لنفسي خوي خوش دروي ينفقون أموالهم وأنفسهم بمالي أنا بخشن إنجا نفسي أنا بخشن إنسان اگر دسي شل نبو بو برباخلي هيچ كات ناتواني نفسي لبينا وخواي پروردگار بخدك دعواكم لخواي پروردگار دلي فقير و هجار و جرفاني فقير و هجار كان ما ببوجينيتو دلي دولة من كان ما نرم بكا بوي دزيروي فقير و هجار كان مكان يا الله لي تبارينو بناوي جوانت بصفاتي برزت هر دولة منيك كأبخشي لمالكي فقير و هجار تير أكا كاسو كيلي شكاوي هجاران نو أكاتو مالي هجاران نو أكاتو معيدي هجاران پر أكا لزادو زخيري كخوت بيت بخشو ولطف و عطاي خوت بو او دولة منا يا الله هرگز فقيري نكي مالو نالي بباريزي عاقبة خيري بكي يا الله داوار ليكين بناوي جوانت بصفاتي برزت لروجي قيامتا لقل بيغمبران وصديقين وشهداء بيوتا كان حشرمان بكي حتى بيقيش نوية كيتر بخواي قورتان اسبيرم خواي پروردگار سبيرا وكاني زايا ناكات.

ياخذ حرام برزان ام كارا يعني وكو عرضم كدن لدروب شو بينا اكري ام جوليك اكري مبرابة حبه اكري عموله به باشا كتو وليغري ام صفتيك جناب باسي اكي بويك توك علاك عرضكيت وعقدت هي لقل شركة والله اعلم زياده شي تصفي عموله واتا توك علاك ساغكيتو لمقابلي مبلغك بارا ام مبلغ باري كوليغري اگر ها تصفي عموله به اشكالك شرعي يعني والله اعلم ذات الوجه كم تل مرابحه اتشبو چونك تو خود ناتشي كالاك بكريد لمرابحه مفروزه كسك خويب شكالاك بكريو تسليمي كرياري دومي بكا خويب بكرياري يكم تسليمي كرياري دومي بكا كبي اوتي الامر بالشراء ام عمليه جنابت تو ريك كابرا احاله اكيتو بو كومبانيا خوي وكالاك لكل كومبانيا ولي اجري بلام امتو عموليك ولي اجري لبلو والله اعلم ام ذات الايماء اجر خوتان ام بوارتان هي مثلا لقل كومبانيا وارب كون ك يوكا لاكان بو كومبانيا ساغا كانوا لمقابلي ام عموله بمشي وازير اشكالك الشرعي والله علمتك في فقهي لمونزيكا حكمي ان دازالك بو مقاولك لسر زويك كمقاول يان شركه داغيدي كردوا شيا وايا اجر شركه يان كسيك زويك بزول لخاون زويك بكرت يعني خاونك بي خوشني بيفروشت بس ناتشاري دكن هرشي لي دكن ايا بو اندازیار کان دروس ایشی کمپانیا کلا سره پارچه زویب کن نخیر پرزا یما الین زوی دا گیر کرا او دزراو فرق کینی ساخ کرنوی کالا دزراو معمول پیو کردین شی حرامه ایو اگر اگزانن بلندرکان یا اوبر پرسانی کادیان لگلا کن زوی خلق دا گیر کن و دواتر ایو د چن نسل ام زویان پروژه کن یما الین کارکتان حرامه بی و دا هتکشتن حرامه بی مالیکس بکس حلال نی او زویان غصب علما کات خو گوتیان تناند نیوش کردین تیا حرامه يعني كسب لأرضك غصبا نوجبك قلتوا ما نوجبك حراما بحمان شو كارو بروجكي جنابشتان دي سانوا حرام به لبرو كاري وامكن وداهاتي خوتان حرام مكن لبروجو كاريكا إيجبكن كحلالة خلق برزامن دي خوي زويكي فروشتو ما مالي بيوه كردوا برزكا برسي اگر كسي قرزاد روجو رمزان بيت التوانيت تنها روجي هيني بروجو بيت دروستا ام علين برزان بو روجو رمزان كإنساني قريتوا بيغمري خواص الله عليه وسلم نهي كردو نهي واضحة فلا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم أفلمين روجي جمعة تايبت مكن بعبادتك دياري كراو ياشوكي تايبت مكن بعبادتك دياري كراو إلا مقر مصادفي عدد بمصادفي عدد يعني شي يعني بودمونا أمك سعادتي ويا روجنا روجك بروجو أبي روجه كان اكويت الجمعه وهيش اشكال لكن شرعي ثانيه يابون منا كسك ايام البيض غير ايام البيض روجي كي سانزو تشاردو بانزي ماني عربي كوت روجي جمعه ايغري اما هيش اشكالينيه اقرنا بتنها بالروجبون لروجي جمعه بيغمري خواص الله عليه وسلم نهي كدو وفرميتي لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده فرميتي كسبتن هاله روجي جمعه بروجون به إلا مگر روج پیشتر یا روج پاشتر بو علماء زورینی زانایان گوتویانا روج جمعه بتنها بروجو بون مکروها واتا باش نیه درست نیه انسان تیای بتنها بروجو بی اگر حالتک وای ام برز تنها جمعان اتوانی بروجو بی لبری روج کانی تل دربو یو کارک او ناتوانی بروجو بی والله اعلم بو ام کسانک شینی بلا ام کس یکر بی با عمدی بتنیا لجمعه یا بروجو بی والله اعلم مشروع نیه وأما زانا يعني أحناف وشافعي وحنابلة كان لسد أمن إمامي نووي لمجموعة أفرمي قال أصحابنا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدا فوافق الجمعة لم يكره كواتا أفرمي أقرهاته نذري كردبو ك اگر فلان کس هاتو بروجوب او روجي او هاتو جمعه بو يا موافقي عدد بو وكو عرضم كردن او كاتك يشينيه بويا اما رأي اوانا ابن قدام الحنبل يكان له ويكره افراد يوم الجمعة بالصوم الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه أو نحو ذلك. لبرو أمانة أمين أجن عدد بكسكة كروجاني دياري كردبو كأم روجانا بروجو بيك يقولوا روجانا كوت الجمعة وتشيني بلام بتنها بروجي جمعة كاريكي باشني وكو عرضم

يعني إلا مگر كسكا ناچار بو يبو قزاي رمضانيش اگر هاتو زور ناچار مبون ميخن جمعه اگر خستان الجمعه دور روش بيكو بگرين پيشمو جمعه جمعه شم اگر هر نكدا نكدا والله اعلم ناچاري بي حرام نيه وكشيكي نيه بيا مواكاتي برنامه كمان بو امروش گشت پيان تا بيگشت ميگيت بخوي گورتان اسپيرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم فارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم فارزقنا الإخلاص في السر والعلن اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا برحمتك من عبادك المخلصين اللهم يا ولي المخلصين أوصلنا إلى مقام المخلصين واجعلنا قدوة للمخلصين طهر قلوبنا من الرياء يا معبود الأرض والسماء آمين سلام و رحمتي الله لدلتان بي لإخلاصتان بي رياني خوش بيستو براستي بندا اگر تدبر لنعمتكاني الله بكا عز وجل كومالك بروبو ميزوري بدس اكوي يچك لنعمت قوركاني الله عز وجل بسر بندا اويا كإذنت أدات لمزيسي ذكر دابنشي ولمزيسي كباس لالله اكري عز وجل باس لبهشت نعمتكاني باس لسلامتي دل اكري لمزيسي لم دانشتنيا لبر قوري ام دانشتنا كام دانشتناش لبر يكو هو قوري كباس لقوري الله اكري سبحانه وتعالى وملائكة اسماني بودا ابزينت ام ملائكتانش ناوي يكيكي أم دانشتوان أبن پروردگار فلاني كوري فلان دانشتبو مشتاقي أو روجبو كبقى بلقايتو أشيزاني لقرآن كيا تو بيتوتبو أقر تو بتوي بقي بلقاي من أبي بقي بلقاي إخلاص لدنيا قناغي يكمت نقطي يكمت بدايتي دس بيكردنت بو قيشتن بلي قايمن أبي بلي قاي إخلاص بكي أبي قناغي إخلاص درقاي إخلاص ببري أبي داخلي أشكوتي مخلصين بي أبي داخلي بهشتي مخلصين بي لدنيا عبدكم إنز أطواني لقيامت بي مقابلي منك لبرأوي الله تو ذاتي بيروزي الله عز وجل باكا پاک نبی ورد ناگری بو ابرانی خوش بیست نیتی خودتان بو الله یکلاب کنوا و زور بشوقوا دابنیشن لدیار اوی کوا یکم شتیک کدا انیشن تواوی فقری خودتان با الله بشان بده تواوی تحقیق لا حول ولا قوة الا بالله لعقیدو اخلاص نیتانا إظهار بكن بو الله عز وجل إما دانشتون لبروي ضعيفين إما استعانة أكين بويا عبد استعانة أكا لبروي لعدم ودرس بو لبروي من بيناسي كمنيا ببي الله عز وجل وكو ابن القيم لدرسي سين زيدويني باس ما كيرك أمرو درسي توار ديب لباسي پروردبوني دل لسر إخلاص ونيت باشي بو الله بو ودودي ظلمان بويا إخلاص نعمتك زور عظيمة وضدك كالرياية كارساتك وقيامتك صغرايا بسر او بنده که ام شرکه لدل بید و ام شرکه لنیتی بید و قصد و مبستی ام شرکه هبید بتای بد لأثناء عبادتها خسرت دنیا والآخره. ام کسا لدوزخی دنیا اجید پیشی اوی دوزخی قبر و قیامت ساوری که و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. تذكر يقل إخلاص قولة ترك إنسان ذكري الله بكات بإخلاص. ونحشره يوم القيامة أعمى يعني إخلاص بصيرته كاتيك الضلي شير أبيد بالرياء الله لقيامته بتشيريع زندي أكاتوه. باسي أو ما كرت رحمتي الله لدلتان ولإخلاصتان دعوة بكين لالله عز وجل بمشي و فرورد ما بكات لسر إخلاص لمانجي فروردو هدايتي دلتان. ما موصاي دلانو ابن القيم رباني رحمتي الله لبيت بوي باس كدين تون إنسان أطواني دربازي بيلوي إخراج رؤية العمل في العمل تون من كرد وكاني خوم لبير بك تون وام لبيك وخوم إخلاصك بقات أم درجي كوا سيري كرد وكان منك وابزان مشتيكي زور قورو باشم كردوا بو قول زوانو بم عقيدة عظيم بم توحيد قرآني كابن القيم بوي باس كردي وأنه آلة محضة عبد آليك كليا بدستي غيري خويتي حس شتيك بدستي خويني يا بني آدم إلا كاتيك لناختا دو صفاتي تيدابي خاوني أم آلية بمدوشتي دلد أدزوليني أوش بي أوتري إخلاص وصدق بو الله عز وجل لتواوي دربازبون لا لويك عبد أم درجة زوانا لإخلاص يا زيب زيبك ابن القيم باسك أو بردوام أبي رحمتي الله لوي ورحمتي لو أو لو ضلشك بضل جوئك. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وكل سورة نورها وآيات بستويك أفرمي سبحانه وتعالى أجر فضل الله نبت أجر كليلي رحمته هدايته نرم كدني دلت نبت وأجر رحمتي الله ندقريتوا تسكي دلت نكا قلب سليم نكا ما زكى منكم من أحد كسناتواني تزكي نفسي خوي بكا لسر إخلاص وكسناتواني لم شركة بتوكو لم شركة خفية دربازي بيت كريالة كرد وكاني نبيت أبدا الله يقلاي أكات وكتو قطعيا بني آدم ببي استعانة ببي فضل الله عز وجل ببي رحمة الله ببي منة منان كالله منانة أبدا الله لذيك وابكار أهيني كتواوي عقيدي قلب لسر أو دروس أبيك إياك نعبد وإياك نستعين إيتر أبي من هر برورد بم لسري ببي الله عز وجل من بقطعينا توانم الله ببرستم بقطعينا توانم إخلاص بو الله بي وعاقبة خير بم بو يجل وعلا فرمي ولكن الله يزكي من يشاء كاتك لمقابل أوي كتوش الريابي بلام أم عقيدة داخلي دليكي سليم بي الله مني واليك نويش بكم الله بلطفو كرمي خوي والي كردم كصدقيك بكم كعلميك فير بم كعلميك بليم وآيتيك قرآن لبر بكم ولكن الله يزكي من يشاء وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان چه إيماني لطلي إيما خوشي ويسك چه إخلاصي للايتو خوشي ويسك چه إسلامي لطلي توشيرين چه قرآني لطلي توشيرين چه بهشت و نعمتکانی لدلی تو رازان دو تا دنیا و شهواتکی لدلت ببات دری الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم چه لذتی اخلاصی بتودا چه لذتی نیت پاچی بتودا چه اسلام و ایمان و اخلاصی لدلی تو جوان کرد الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين چه رقي كفري خست دلي تو چه رقي شركي خست دلي تو چه واي لدلو عقيدة والتوحيد بيرو بوتسوني تو كر كرقد للرياء وأهل ريابي چه أم هداية تجواني تو دا كرقد لعجب وشهر بيت چه واي لتو كر كرقد لو بي للاي عبدك ناو بانقت هبي للاي خواي قورش قيمتي جيري كيكت نبي قيمتي أود نبي كيحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة ذر لسا شكلي ميرو ليكي بتو الله عز وجل حشرك كالبرو إنسان بإخلاص قورا أبي چه واي لمنو تو كرت دابنشين إيسا باسي إخلاصك هر بيت ألين بيرت أخمول لنا ومالكيتو إيسا محروما لم دانشتنا چه ازنی توی دا جیل محاضریت بگری که باس لإخلاص و توحید و تعظیم الله اکا براکی تو غافل ایستا بی آگاه لم دانشتنا هر گوشت و ازقان نی توش کری ام دایکو باوکنی لناو یک منگانی لناو یک مال نیت ولیکن او هدایتی که الله بدلی توی دا بوینه دا لم حالتا إنسانك قلبي موحد به قلبي موحد به توحيد لدلي دي جربو بيت تي لتوحيدك رنق أداته والشكري الله لتي أويك به مغرور بيت ريا بيقريت عجب بيقري دي شكري شكور أكات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فأي نعمة أعظم من الإخلاص تنعمتك لإخلاص قولت لا أتا إيما الشكري شكوري لسبكت سليمان كاتك الله ملشي أداتي ربي الذي رباني أويك پروردك دم لسر عبادت وبهوي عبادت لأ الله نزيك تربموا نقب عبادتي الله لخاوني عبادتك دور بكوموك الله يا عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشد چه تو يكر براشد كفرقي ريا و اخلاص بك چه او رشدي بتو دا زرري اخلا ريا واد لبكا ترچي ريا و اهلي ريا او شينان بك كتو برو ريا ابا چه او رشدي بتو دا كاخلاص صفاتي كسي عاقلة كسي صادقة اخلاص كليلي بهشتي دنيا وقبر قيامت الله عز وجل اما وات لي اكا تواوي خوتو كردا وكلا بير بكي اگر بمشي وتدبر لكلامي الله بكي عز وجل الله ايمو ايوش لأهلي بهشت بكا سيري اخلاصي اهلي بهشت بكا سيري توحيدي اهلي بهشت بكا الله ام توحيدي لتو ابي براي خوش بيست خوش بارز وانظر الى اهل الجنة بعد ان دخلوها ونزلوا بها كاتي كدتنا بهشتي الله تي ألين أهلي إخلاص لهيت حالتك جانيا للدنيا لقبر لقيامة إخلاص لبيرناك توحيدي الله اشتكني اللي لم قناغك وقناغك لبيري بك أهلي توحيد بور رفعيان بدسنا وبوصر كوتون كبر دوام خاوني توحيدك ينبيرا كالله يا عز وجل وقالوا ماذا قالوا ماذا قالوا أهل الجنة لنا وبهشتن إي تركوه تاي بيهاد هرتي نعمتا الله بكي داوي لهمو مصيبتك كان دور كوتيوا بعقل بي ألي من تازة تواب مصر كوتم بيويسناك أم عقيدي إخلاص دوبارة بكموت زاريكت ولكن أهل التوحيد بردوام خويان بشر مزاري نعمتي الله أزانك أعظم نعمة إخلاص بو الله سبحانه وتعالى وقالوا أهلي إخلاص كدسنا بهشتي أمقصيرك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا. سباز بو الله عز وجل. سباز بو منعم بو موفق كالله عز وجل الذي هدانا. هدى قلبك للإخلاص. الله كهداية دلت أدا شوقي بهشت بخاطة دلت. الله كهداية أدا رقي كفر وفسق وعصيان دخات دلت وترقي دوزخ وأسباب تسون دوزخ. وقالوا رحمتي الله لو كسيت تدبر لقرآنك تواوي إخلاص داخلي دلي أبي تو كاتق لدنيا بلي الحمد لله فرقه لكاتق كتو كوتاي لزي بهشت بينيوا داخلي بهشتك بوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تولنا أوهم نعمة عظيمة حور أبيني بحاري بهشت أبيني قصوري بهشت أبيني أشجاري بهشت أبيني تمند قنز جواني وكو يوسف قتنا خوشناكوي بير نابي هيت كيشيك تنيا ألم شوي نبلي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. منو تويتي جاهلي ظالم تاقي وما لتشيبو كوا سوزديك بو الله بري نوكو بتي بهشتكي الله بتوحيدي الله لطلت زيبا زيبكي لكردو وكشترن بداتو. ولكن أم توحيديك بردوام من بيري خومو بيري همو خوش كبراكي خوش ويستي بغيرت بو توحيدي الله أخمو با أم توحيد بخوينين با أم توحيد شوازي توحيد لطلي طلبو أمي إسلامي مسلمانان زندو كينو توحيدك كتواوي حول قوتي خوي ببعت دري كتواوي خوي وكردو كي لبير بكا كتواوي أم عقيدة بأدب وبأخلاق وزواني لدل زيجير بيت لنا وبهشتي شان لبير نكاد أو ذاتي كداخلنا وبهشتي كردوا بهوي إخلاصي بأم ذاتا أبي أشكر وحمدي أو بكرت. وقالوا الحمد لله سباز بو خاوني إخلاصك الذي أخلصني من الرياء اختارني للإخلاص أويك اختياري كردن بو إخلاص أو ذاتيك بحمد وسفاس استعيشي بكر. هدانا لهذا هدايتي دان بو إخلاص هدايتي دان بو ريقاي بهش كيشيك لدبا قورتين الريقا كاني بهش إخلاص بو الله بونا عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا تو أقا دكتور بي بروفيسور بي كوري زيد عمر بي تاجيريكي قور بي لناو مكش بي لما ديني بيغنبريش بي صلى الله عليه وسلم لساحي بدر أحدش بي هر أو دو شكليك لساحي بدر أحد بون هر دو بشرن بلام دلكان يان دلي بشرن بو چي أم دو صفي دروس كرك صفي إخلاص وصفي الرياية الله وصفي محمد عليه الصلاة والسلام كان لبدر ل غزوي بدر أحدا لقل شين كوتو كاني ووصفي أبو جهل طاغوتك لقل زندي كاني بالرياء خرجوا رياء ووصفي جيش محمدك خرجوا إخلاصا لإعلاء كلمة الله عز وجل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تون من تو أطوانين إخلاص كقرستر الأرض الأسمان لدلي خوتا زيجيري بكي تون تو أطواني عبادت لبير بكي لزمني شهواتي مدح كرنو زم كرنو زمني فتني قوري تواصل توبتواني عبادتك كوا خوت عبادتك بو خالقي أرزو آسمان كان لبير بكي. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كاتق عقيدة داخلي دل أبي أبمشي وبخاونك يتزوان أكاد. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فرمت أجر أم بيغمبر عظيمة كسيدي مخلصين وقدوي مخلصين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا فضل الله على إخلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فضل الله لسر إخلاص الثبات ضلي سيدي مخلصين محمد عليه الصلاة والسلام. كيف ضلي محمد رأي صلى الله عليه وسلم سكينة أخات ضلي محمد لا أشكوتا كاتك وبيتك مستضعف رايان كردوا لقل حماية شخصية صادق ومخلصة كي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاتك جيشي فرعوني أم أبو جهل أقات السري لا تحزن إن الله معنا إن الله مع المخلصين سير التوحيد إخلاصي سيدنا إسماعيل كاتك سيدي مخلصين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بي أفرمت يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى رولي شيرين منتم بيني لخونا كسريتم أبري وكو قربانيك وكو علاماتك إخلاصي باك بو الله ودود سيري كبزانم توتسي علي موقف تسيا فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فأرجع الأمر إلى الله عز وجل ومشيئتي شيء أم هدايتي إسماعيل عليه السلام بدأت باوك جان توك باوك مي بدست خود سرم ببرا ماذا قال إسماعيل عليه السلام الله بوتي أماني هل بجارد وكلنا وبيغمبرانش وكمانك ديار بن يعني أوي كملي مني نرم كرت أوي كملي من كتس أكا إطاعي الله بك عز وجل الله ذاتي خوتي هداية ملي مني داوك آما دبي ملم ببري لبيناوي الله عز وجل دا ابن القيم رحمة الله لي ببردمامة فرمي والذي يخلص العبد من آفات رؤيته لعمله خاليكي تل خال الزور قرينجا كان كشفاية بو ضلي نخوش كشفاية بو ضلي رياتي بو أو كسي لاواز تائز بردوام لكاتي عبادت ميشتي بو مشغول الدبي فلان ببيني أبي مدحم كان أبي بقريتو بو ما مصافلاك أبي سيرم نكا أبي باس نكاتن معرفة ربه ناسيني الله عز وجل قورترين هوي هداية ضل قورترين بختوري السكينة ثبات ضل ناسيني الله عز وجل كاتيق عبد الله أناسي بأسماء صفاتي تواوي رجي الريا لدلو ميشكو هوشو كرد وكاني أتيت دروه جمع بكا لنيواني نا وكاني الله كبيكات ولا ناوي ترغيب وترهيب الله عليمة خبيرة سميعة بصيرة رحمانة رحيمة لطيفة منانة أما أم صفاتاني كوا أمالك بضلي بند أدا كبرو الله بتي بإخلاص لمقابلش صفاتكاني الله عز وجل ولا ضلد أكاترشي ريابكي جبارة قهارة منتقمة عزيزة أعلاية قادرة مقتدرة أموال إنسانك كوا خوفي أم جبارة أم منتقمة كبياني أتسم برامبري أوستم الرجي الريال لم يشك ما لعقيدة ما لنيت ما بب ما دروا ومعرفة نفسه أمش قناغي كلا قناغي مدرسي كلا مدرسة الزور قرينغا كاني پروردبوني نفس لسر هرتي أخلاقي جوانية لسر تواوي دنيا نوستي لسر أويك قد لس نفسي تور نبت قد شويني نفسي نكوي قد بجوي نفسي نكا معرفة نفسي نفسي تو التي دروزوا التي بيكاتو معدني نفسي تو بو الله فرمي عز وجل سيري نفسي خوتان بكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون تولى سير كني نفسي خود إخلاصت بو دروزنا بو خالقي نفسك شرم داد ناقري أو ذات بم جواني بم دقيقي أو نفسي دروز كرو تو ريا بران بريبكي تو سيرناكي نفسد لعدم ودروز و لهيت سوى دروز و تو هيت أبرستي ريابو كسيك دكي كوكو خود هيتا لهيت دروس بوا ذاتك عظيم كليس أول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء تؤم ذات عظيمة لبير أكي دي نفسك لعدم دروس بوا خلق من نطفة لدلوب آوك دروس بوا كوا قيزتنا يسيرك بو يجيك لقناغي دروس بوني إخلاص يجيك لو بابتاني كتواوي الرياء وعجب الشهرة لدلد أبات دروة أوي بزانة تو عبديكي أجلكم الله زقد بربيساية بزليلي بإجباري بإذتراري روجيت سنزار أبيبتي لأو دزدابنيشي بزليلي وإلا نتي روي أودني أبتي لمزيسي كادابنيشي عبدك زجي بربيساية أجلكم الله بس عقل معيارك إنساني عاقل صادق موحد من أوكس الرياي بوبكم حسبكم جويلي بي ببيني باسي من إلى بكري يعني باسي من بكا ومعرفة نفسي همو بيناسي عبدك أويك الزجي برلا بيسايا أجلكم الله تصفاتك تيايا أم نفسك تو بر الله بكي يا نفسك وكخوت بكي بخوا ليت ببي بخوا وابزاني نفع ضري بدسته من بيم عبادتي بوبك وإن العبد يصير إلى الله عز وجل بين مطالعة منة الله عز وجل ومشاهدة عيب النفس وأم أم برورد عظيمة أم قناغ دروزبونة إنسان برو الله أتي بدو قناغ زور جوان أولا منتي منان بصرت ك هدايتي دايبو إسلام هدايتي دايكتو الله حق ببرستي لكاتك خلقك دارو بردو جيركو قبرو شخصو أمشتان أبرستي تو الله حق ببرستي ومشاهدة عيبي نفسي لكاتك كالله قورترين علاماتي هدايتي الله كبيري كسيك دايت بدا بو إيمان وإسلام وإخلاص عيبكاني خوي بير أخاتوا وايلي أكا بقناحكاني بعيبكاني بخطأكان ما بسيئاتكان بقري مولاي الله عز وجل قال أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى الإخلاص كاتيك أوي أم خشكي أم برائي أم بانخوازة أم تيكوشرة أم بخشرة أم كسيك شتيك أكا وابزاني إخلاصي تواب وطنزار جيمان لي ولنفسي خوما لنفسي زائلي خوما من دنيام لنيتي خوم لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من الجهل متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص تواد زاني كاتك إخلاصك كوتاي بيها توا تنشتيكي باش للدنيا وبروبومي إخلاصك ما لخو توقيعتك البلي أو علاماتي إخلاص ما بوي أخوة أوي بيدام بوي برزبوم بوي فلان دوست ما بوي دوستي من فلان كسا بوي أطوانم بتما أمشينا بوي أطوانم بكرم توقيعي لسر أوكي دوا كمن إخلاصيكي باك ما هي أم كلمة إستاذ تنزور لناو إيما من دنيام لن يتخو دعي دين السلف سلف تن دنياب ولن يتخو كأوان لشو إيما لشو أين نحن من إخلاص وأخلاق السلف وقال الرويمي الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن الفعليك إخلاص سيه كاتك كتو كردو كي خود لبيرك إن زبزان مخلصي أما روشي تنزارك وكوتون بارا دجميري بيا عبدي دينار دما اوا كردو كانش بجميري اوام لبركت اوام خوندوا اوام متوا اوام بلاو كردوا او تساكم كد او صلحم كد او انبرد اوي توتسون پارا و دينار و درهمت اجميري بمشيوا عبادتت بجميري هرتن اگر صادق بي ابي بمشيوا گناحشت بجميري تو اگر مخلصي لمزيسيكا حس اكي باسي اخلاصت بكري بلاكاك باسي گناحكاني شمكن كوام لمخلصكا قبولي ام خالقك ولم اخلاص كان خوش بي ولا. قال ابن الجوزي اذا تم علم الانسان لم يرى لنفسه عملا اجر الله علمي نافع بهر انسانك ده. اذا تم يعني شرطني او كعلمي في علمك ناوكي شرعيه بس شرع كسكي نكد بشرعي اخلاصك شرعي في ندى توحيدك عملي قلبي لا حول ولا قوه الا بالله حقيقي في ندى لم يرى لنفسه عملا اويك الله بناسه بمشي ويلا قرآن باسي خوي كدوه ونفسي خوي بناسي كتون دروز و لستي دروز و بوتي دروز و لم يرى لنفسه عملا بر دوام وأزانك هيتي نكد و بو جباري أرض و آسمانك وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل تنهى ويلا برتاوى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك فروردگار شكري اوام بديك كم موفقت كدم ام تاكا بكم او نيجب كم ام دعوة بكم ام كتابة بنوسم ام صدقية بكم ام خير بكم ام استقامة مهبت وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به كوال إنسانك إنسان عاقل وابزانشتيك كدوه كاتك سيري ملائكي آسمانك كشو روش تندها صالة تسبيحات معبود حقك إن زأفر من سبحانك ما عبدناك حق عبادتي كاتك سيري إخلاصك إبراهيم أكي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول والذي أطمع أن يغفر لي إبراهيم لدواي أم توحيد عظيمة أم إخلاص أم تقوايا أم خشية أم إحساني كبي قيشتوا تي أفرمي والذي أطمع أن يغفر لي تمنى أكم هوام وايا رزام وايا الله لي خوش بي بس لي خوش بوني الله أكا أم عابدة سيدي عابدين إمامي موحدين بس وكا طمعي أوما يا الله ليم خوش بي الله أكبر لم إخلاص زوانا تن زواند أكابران بربا الله تن بأدبد أكابران بربا الله ناسيني حقيقتي الله قولترين علاماتي ناسيني الله أزانن استغفارا أزانن أويك شهر زابي للتوحيد لها مكزياتر أستغفر الله أكا تدبر كان لقرآن للسنة لعلماء أهل التوحيد تدبر كان لو مقطعي كبيتان عليه يتشيق لقورة ترين علاماتي أوي كبزاني التوحيد كتزور راستو دروستا والله توحيدي قلبي بيداوي الله ناسي وسبحانه وتعالى لسر تعظيمي خوي بوشي وي بو آستي كبو عبدكان داينا أوي كثرة الاستغفار هذا سيد الموحدين إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي وكنوا حفر من يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا وماذا يقول سيد المخلصين وإمام الموحدين وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من ينجيه أو ينجيه عمله كام لأيوان ويجكي دعوكي صدقكي ذكركي قرآنكي اعتكافكي وايليكا كوا لدو زخ دربازي به بتيتا بهشتك كأما وصفك إيدي قالوا ولا أنت يعني أو التوحيدي أم تقوائي أم تورمي بيتو لقيام الليلة أم درس خيرنيتو كزبريل دي تخواري درس بتو ألي دربازتناك أم كردوانا قال ولا أنا قال ولا أنا محمد عليه الصلاة والسلام أفرميت نكن رؤيتي عملي من عملي من دربازم ناكا لسختي قيامتا بتما بهشتت بكر دوكي خوم بو إخلاص التقوايك هما إلا أن يتغمدني الله برحمته رواه البخاري أبي رحمتي الله بمقريتوا تاوكو داخلي بهشت مولد وزخ باريز راو. ماذا قال فاروق الإسلام سيد الزاهدين إمام المتقين خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه؟ لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. رواه البخاري. أقرب قدر زوي زير مهبيت دفتر دولار مهبيت سيارة مهبيت قصر وقصور مهبيت شركات مهبيت ببيت دو ضليها مي أبخشم سيري. أقرب توحيدك أقرب تقول لسر حقيقتي خوي جبارة ناسي وزانيت قيامة يعني تي دوزخ يعني تي بهشت يعني تي أو كاتا رزيل أم كاتا رياء أدقريو رزيل أبي وقرتوك أبي وأترسي لغير إخوة أم نخوشيك وشندانا لدلو ميشكو أخلاق أمينيتوا. لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. ماذا قال هذا عمر رضي الله عنه؟ أجر دنيائي من بيت بتساو تركيا كمي أبخشم فيش أوي أمرو جهو لقيامة سخت بي من خبر بوبيك آية أهلي بهشتم يا أهلي دوزخو. منو تو أجر ما مستايق مدح مامكا أوها تا دصالي بشتي لي أكينو أو التواو من بهشتم من سوغر كدو. فكيف بيغمبر بلي فلان كستو أهلي بهشتي بيغمبريك بي لدواي من لكان عمر أي بوها مو أواني لبيرك عمر إخلاصي عمر وايل عمر كربرز بيته ونك خليفة خليفاتك وبخشينك ونجروشك أوي كوال إنسانك إخلاصة. ماذا قال صحابي الجليل العالم الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ ليتني هؤلاء أصحاب محمد بتقوى تريني أرزو آسمان كان لدواي بيغمبره الراز قوترينو كم ترين قناحك لسر زوي كرابي أصحابي محمد كربيان صلى الله عليه وسلم أقر كنت بيان لجيان يعني حافظكي قرآن عالمي قوري قرآن آقاي لوردو درشتي أم قرآن هيا كي دابزي لچوي دابزي تن دابزي مكي مدني لسجي بوچي آقاي لهمو أم فضائل قرآن يعني هيا أم صحابي أفرمي يا ليتني إذا مت لم أبعث. أما تسي إخلاصك إيما لدياري دانشتين إيما خاوان تسي إخلاصك والله جيم لو شي واب ولا بانخوازي أمسر دما لنوسري أمسر دما لنوسين لهندي كي بنوسين لخشكو لبريان هندي كي بصوتي والله أجر إنسانك لسردمي كوم بوي لواني ميسري سبي بوي بمقصة بمجر أتيك لسر إخلاصي خوي قصاك وإخلاصي عبد الله كوري مسعودي بمشي ويا. ليتني إذا ميت لم أبعث خوزقا كاتك أمردم زندون أبموه. إيه واتي ألين درباري دايشي متقي كان دايشي إيمان داران درباري آفرتي كنوري آسمان صورتي كنوري بودا أبزيني عائش رضي الله عنها سيدة العلماء بعد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم صديقة بنت الصديق دايجي إيمان داران خيزاني رسول الله عليه وسلم خوشويسترين كسل لاي رسول الله أجزانين إيما وكو التوحيد وكو ولاء براء عليه الصلاة والسلام هرچي خوش ويستوى بولاء خوش ويستوى كيشي أويك بالدنيا بخيزاني خوش وي بقدر تقوى وإيماني أمكس خوش ويستوى وأفرمي عائشة لها مكس خوش ويستوى باشا عائش أقر رسول الله توي خوش وي بخيال مستحيلة توبتي دوزخ أي بوتي أمقصيئك وإخلاص عائشة رضي الله عنه ليتني كنت نسيا منسيا سكاتك دايك من عايشة أم قصيك كأجر نو والله أعلم كاتك نخوش بوا نخوشي مردني دايكي برزمان دايكي خوش بيسمان رضا ورحمتي الله عليه بي عبد الله كوري عباس دي لدركي أدا فرمويان دايك يان أما عبد الله كوري عباس فرموي ني تجولوتو كم مدحم أكا ما شاء الله تبارك الله لجيلي صحابة لدايكي إيمان داران مجاهدة عالمة بخشرة عابدة قيام الليل صفاتك هيك الله في خوش التواوي أم صفاتنا لدايك من عائشة نبي باشا تسوى لدايك ما عائشة أكا بفرمي يا ليتني كنت نسيا منسيا كاتق ابن عباس دستجوري مدحي أكاتو واي واي أفرمي برودر وخوزقا دايك عائشة بمري لقيامتا لبير بكري لا حول ولا قوة إلا بالله دعواكين لالله عز وجل إخلاصي مخلصين ما بيب بخشي اللهم أوصلنا إلى مقام المخلصين يا الله إخلاص جواني داد بم صحابة جوانانا كأهلي بهشت المجدي بهشت يان بيدراوة أما عقيدو أما موقفي أنا برامبر بزاتي بيروزت إخلاصي دليان وايلي كردون رؤيي كرد وكاني خويان لبيرك يا الله هدايتي دلما بدي إخلاص لدلمانا شيرن بكي الرجي الرياو هاوشي وكاني لدلمانا دربكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. كتاب كشف الشبهات يكلا كتاب غرينغا كاني الشيخ كبا قناعتي من مقسم لأهل علم وركرتوا بيوست لسرحمو سلمانك بخينتوا شنكو باب تكاني بو توك مكردني عقيدي إنساني مسلمان زور بيوستن. أم كتابي الشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة بيت حروكو كتابي توحيدة لا شوازي نوسينو استدلال كردني بآياتو بحديثو بأقوالي سلفو استنتاج كردني هنديك معنى وحكم لآيات وحديثة كان أو كما بستيتي بويا تنانت هندي لشار زايان لو أنك جيان نامي شيخ النسيوة ألين توانين بلين كتابي كشف الشبهات تواوكري كتابي توحيدة شنكو كاللوية باسي توحيدي كردو باسي جوركاني توحيدي كردو باسي شركو مشركو أواني كرد وكأنه ليرا ألي لو أني هندي كس شبه بهن ولا سر أو مثلا نو برقري لخويا بكن جات شكر دول كتابي كشف الشبهات يا شيخ أبيني شبه كان أين توقون من علي الشبهة الأولى والرد عليها أما وكو سر باس كديت ناو باسك يو علي لو أني أوان بلن هندي لوان أنا لا أشرك بالله بل أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا هو سبحانه ولكن الصالحين والأنبياء والملائكة لهم جاه ومنزلة عند الله إن جات شيكات تت بآيات وبحديث وبهند يشرح كم بدوايا وكرون كردنوا ردي أم شبه أداتوا إتر يك بيك شبه كاني أوانيك شركان هيا أهينتوا وردي أن أداتوا لهند يشوينا لم كتبيا براوردك لنيوان هندي لمشركاني سردمي خيو هندي لمشركاني قريشة وباسي جوازي أنا كاد عليه مشركيني سردمي بيش إسلام جاهليات أيانوت إما أم بياوشا كانا يان أم إشتاني كأيان برسين ما بس من أوني خودي أمانة ببرسين بلكو إما أمان مان كردوتا هو كارو واسطة وسيلة بولا الله عز وجل بلكو لبر أمانة رحمان بيبكاد جاء الله أواني سردمي أو هر راستو خولا أو بياوشاكو لو قبرو كسانة داواي أوشتانا كان كتنهالا الله عز وجل داوا أكرت تر يك بيك شبه كان ينرد داتوا شبهة الأولى الثانية الثالثة العاشرة إن جاءت شتسر هندي باسو مسليتر درباري قوي ككفر دجورة كفري أصلي هيا وكفري كسي مرتد هيا هندي شبهي تري مشرك كان باس أكاد درباري بسرهات بني إسرائيل كاتك داوايا لموسى كرد عليه السلام إلهي كان بو دا بنيت إثر أم شبهانا حرهموي إرادكاتو الرديشان دادوا أم كتابي الشيخ هيج غموضو ناروني كتانية زور زور كتابي كي واضحة وكوتم آية حديث قولي كي سلف شرحي كي رونو أشكراي كرت بدوايا كتابك قورانية طبعا كتابي كي بتشوكا بلان براستي زور معناي قوري قرنجي لخوي قرتوا لكوتاي كتابك إشيا تعريفي كي توحيد أكات وباسي أو أكاد كتوحيد أبي بدل بيت بزمان بيت بكر دوش بيت همو أمانة بيكوا توحيد بيك أهينا أجر يكيك لمانة دواكوت يعني هيك لمانة تيانبو أو مسلمانتي أو كسا تاونية بلقوا جتنا بازن كفر نفاق وكو لكوتا يكتبك يا باسي أكاد همو أمانة بيكوا توحيد بيك أهينا أجر يكيك لمانة دواكوت يعني هيك لمانة تيانبو أو مسلمانتي أو كسا تاونية بلقوا جتنا

عبد العزيز عبد اللطيف ويكي لو كتاباني كباسي جانامي الشيخ محمد عبد الوهاب كردوا باسي او يكردوا كزور شروحي صوتيش هي لسر كتابي كشف الشبهات بحمان شوا ابن بازو صالح آل شيخو عبد العزيز الراجحي وخالد المصلح وعبد العزيز آل الشيخ وكملك للشيوخ السعودية بتايبتي شرحان لسر أم كتابة هيا أروها الشيخ عبد الرحمن البراكش شرحي كي كورتو بختي لسر كشف الشبهات هيا كتابي كشف الشبهات شاياني أويا كهمو مسلمانيك بيخوانيتو لا أو باسا قرنقاني كلا خوي قرتوها سود من بيت. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب التوحيد شيخ محمد بن عبد الوهاب درس السيام معنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أويكوا توحيد يكتا برستي ويكخواناسي بجواني وببختي وببير رياجي بجيبكات وأجت بهشتو ببي حساب وكتاب. قال المصنف رحمه الله مصنف يعني كجم قال المصنفين محمد بن عبد الوهاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بس ما نكرت أي هش عذاب كينية تحقيق كشي بريتير لتي هاكو ساغو ببي خلطو ببي رياو ببي شرك دور لا شريك بخوا قرار دان دور لا بدعو خرافيات دور لا معاصي وتاوان. قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بيقمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام خويبة تنها سرمشق قدوو ما مسابوه بدوام بولا سر طاعة عبادة بوخوا تشيل الشرك حلق دوره إلى توحيد بوا يكي كشنوا لها وبش فيدا كران معيته قرنقة طبعا كما لقضيك زور قوري تيايا بو مسلمان. ليرا كان إبراهيم أمت يكا أمت لقرآن بتفار معنى هاتوا يا بس يا معنى هاتوا إيش هاتوا يا كمان أمتا يعني معلمو قدوو سرمشقي خير وشاك أبو خلق خلق شوين أكويت شاوي لي أكا درسي لي ورقلي لي في رويت بوت شي تشوك إبراهيم همو يعني شي هتشي صفته شاك كاني تيا كوبوه ولا ثر همونا رحت يا كاني صبري قد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. دعوتيبو قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة شو ما دستيت وما شو معناه يا إمامة كيان معنى هو أسمانك دوم يعني كاتق للزمن كاتق للزمن. القرآن طبعا هاتو بمان وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي أو دوك سيكرا قالوا يسفع عليه الصلاة والسلام سجنون خواكي بقيرو دي تور أكيد دارا هلا واسيد أو كجيب توش رزقات أبيت ملام كاتي روي بني باشا من لبير نجيت ملام أجي والذكرة بعد أمة دعاء زمن يكي زور كو تبيري كوا كاتي باشا خوي كي بنيو أو تي أخو فرجاني أما خوا بوابكان أوش كو تبيري كوا كزيك هالا سجنة شان صالة سجنة زور شاك خو ليغ داتو يوسف علي سلاطو خوي بوان ليغ داتو هاتو دادي خوا كو عملي بينيتي أو كاتا كو تبيري وذكر أما يعني زمن أو معنى يدوم يعني معنى يسمى إنكم على خلقك كم على خلقك إن هذه أمتكم أمة واحدة جماعة جماعتي يعني أمتي على خلق يعني إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني موسى عليه السلام شو بدنا شيء أمة من الناس يسقون كم على خلقك على خلقك أنا كرحبان هذا سلبي لك هو معنى سي معناه شعره مشيا معناه الدين ورجاو طريقة رجع بيعم أمشيا خلقي كاتي جنب بنك رب التوحيد هاد إنا وجدنا آباءنا على أمة إما يعني هاد لسر أو رجاو ريبازا ديني ما نكبا وبابير ما لسر رجاو ريبازو ديني يقبو تما ديني بتبرستيبو وين أقرأنه ما تشعر معناه معنى أمة ليلة طبعا معلمي خير خدوه سرمشق وبواني تاني في غمران هم يعني سرمشق بن إبراهيم إيش مع مصاي في غمران بوه شو كهيج في غمران يكنبوه لدواء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا نوي أمة ولا سردمي خشية دو كريبو هاد كيبي غمر بنا إسماعيل إسحاق ولوتش كبر عزايبو أو يشهر لقل حجرتي كده ويش بي غمر بنا قانت يعني شيء الدوام على الطاعة يعني طبعا ليلة وطمان أوباسي أمتا كمان كرت أبدا يعني أمتا كيش طبعا شيء آياتي السجدة سورة السجدة آياتي بالشوار أفرميت لأنني أنا كتبت أول بو تفسيري أما قرنقا يعني بذان شو النسان أيضا قدوس المشق وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون أما آياتي بالشوار لسورة السجدة جيد يعني أمش يعني أو خل كمان جرابة إمام أمة بأمري خمان خواهي أفرميتي بتشبه هيدو سببوه لما صبروا كانت دان مخوانا قرد صبر يعني قرد ويقيني شان درباري آية كان إما حبوه يقيني شان يعني إما القيام أفرميتي فأخبر أن إمامة الديني إنما تنار بالصبر واليقين يجد خبر أدا خواهي قردكوا بدا زيناني قدو سلمشكي مع مستعيتي لدينا الصبر يقين بدستيت فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة صبرك تشيكا أو شهوة أرزو تاوان وغناه بالبيو أنيت يقينكش يدفع الشكوك والشبهات شكوك مانهات أساسي همو تاوان أمدواني يعني حزو أرزو لقندلي وفسادي وخرابة وتاوان يان قمانو شكت بو درس أبيت روي تاوانك أكيد جا قمانك جاروايا سوء الظن بالأمر خواه سبحانه وتعالى كوتو قمانو لفاداشت لقيامت يان باوربونا بسزاكي لو جورانا قمان درس أبيت يعني كوتا بشي با إرادي يعني فاسد شهوات وبا قمان أمدو أنا إنسان توش أبيت يعني قانت قانت لقال قانت رجي أوزه قنود يجي قنود يعني شيء الدوام على الطاعة يعني وكسيك استمراريت وبردوامي دور دريج هي لسر خوا فرستي وإطاع إخوة قانط يعني قا وطاع يعني بيرحب يرحب يعني بيبث الرحم إخوة قنوط أما يس قانط يعني الدوام على الطاعة والعبادة حنيف حنيفا يعني ميل لعدال لعدان بولاي توحيده تشرق من الشرك ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين لا تشيش نبو بنا عجي ولم يكن ناجيك ولم يكن هل يدرس من القرآن بس ما هو هل وقعت أو ننحز بتخفيف أو موضوع هي قواعدية كذب أو قواعدية تعودية لبابي كان أخواته أخوين زياتر أبيت شوار من جيتي أبيت غيرك كم فعل مضارعك كم فعل مضارع بيت جزم بيت جزمك بس سكون بيت ضميري من نصب منك يتأثر كوتايك كلمة كده أوجه كم حرفي بسكون دس بينك من بتحرك بيتك ما بتشعر مرجع أتواني شيء نوني يكونك حذف كيت يجي يكون يبي يكون وتخفيف واجب نعمة أو هروكو تمشي بيزان بعشوة بوشعر مرجع درستا نوني يكون يكون حذف كيت وقال تعالى طبعا مثل آية كان لسرعوا هيا طبعا زور ما آية من لسرعوا زور هيا كتفسيري أو أكاداني وطبعا حنيفة قال المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وقال أخوة كردن بدل بكر دواء بزمان تشغل كردن لغير إخوة أنه ما كان من المشركين أي ليس حتى إخلاصي وكمال صدقي وبعد يعني الشركة بوش إلى مشركين لبروي أو بر إخلاصي راز قويتي دوري لشرك بها قرادان وقال يقول أمشايتي بودعوة كدت شي باوكي يكتا برستان قلت يضرب هذا قول تعالى قد كان لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أما يشيت أوسع يجب التحقيق يعني قدويتي ومعلم وما مساي خيريتي لإبراهيم شاعر لإبراهيم بوئيو هيا وعوانش لقليبون يعني أول إبراهيم خويو أول شي لقليبو سرمشق وقدوان بوئيو في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم دعوك بعض السلسلية في أغمارانك على القرآن في الأنعامة فرميتي فبهداه مقتده إتوش برغيان نموني هدايتي أوانو فيوزو إخذابك ويبيغبران هم يريكر شيئانا يغري بازيانا الأنبياء إخوة ودينهم واحد فرده صحيح شيف فرمو إبراهيم بزان شون وموحد سير أم آياتا كريم أم آياتا آياتي قرآن سوى متحينية زور قرنقة تفسيرك بزانين كأبي بزان إنسان بريء بيلاتي للسيستم الهمج ولا شركيك لو أنا السيستم إن الشركة تيرن لو إيش بيشجيل للشركة كات هاي زمان كمان خير درد رابر دوا كيف فعل ساحرة كرت مليك زين برايم شيء جيت إذ قالوا لقومهم خو ما كان خوي إبراهيم ياد أو كاتب كرو أو بخبر شاو خد كات إبراهيم بتي قوم كي زين شجتة إن براء منكم من بريء ملا يوا خطان جاري خطان ولي أمر مريم لا ولي أمر ورناي ولي أمر إبرو ومما تعبدون أو جاي فلسطين بتا ألمانيته ديمقراطيته هر سيستميكا لكيو لخطانو سيستميكا تعال سيستمي فرعون شيبو برورقاردي خويبو نعوذ بالله والسحر جادو بلاو كردوا سيستمي قريش شيبو كبروا لصلاة دارتي خويان لقال فلسطيني بتاع كيف دفع لي بتاكانا كرت سرزلكاني قريش ما يكري خلف أبو لهب أبو جهل أبو بدر جاي بيجو واعي سير كبزانا خطانو سيستمتان من جغل أخوة من دون الله شيء قال كفرنا بكم كافرين بيتان برامل بيتان دي وبدأ بيننا بدأني ظهره بدأي يعني چی دستی پیکر بس بدأي يعني ظهر
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بریک الله

لانه ظهر ذا الكوت اشكرا يا كين او اشكرا بو ومفعي بعضي لبيني ايما وايودا شي وبدا بينا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا او دجمناتي والقبراتي رقيدل دجمناتي كدو زمان تاكي ابدا ابدا بوشيا ودهاتوا قط قد برا بردوا قط وبتفرقاشيا قد برا بردوا ابدا بو دهاتوا حتى تؤمن بالله وحده كوتا ماشي كشيء قومي كشيء خاك كشيء ولاد كشيء نشتمان كشيء خصوصي نيوان دفاع معنا لقال قصاديه موضوع شيء حتى تؤمن بالله وحده تاب الرب اخوابه تنهات يا ريت إذا دستوري عراقي جيتشي يجي أبي النابي ياسا يقدر تشيت يتشواني ياسا يخوابيت وشريعتي إسلاميش خاليكي سركيا لياسا وتشيع دانا أما شركة غيرا نابي يتشواني شرع بيت نابي ياسا يقدر تشواني ديمقراطية بيت ما تدرو كذا نقل خوا ما ما تدرو كذا نقل خوايا نقل ديمقراطية شه بوشي وخلط عندني مسلمان وبوي كوا برنامج كان جزير بيت هاي ولا بانك تكفير نكريا حتى تؤمن بالله وحده أحب خوا بس خوا كيجي برنامج تشريع شون يجينا عبودية سجدة بردن نويج روجو حج زكاة ذكر بارانا وبقوابي بس كذا أواش تشريع ياسا قانون دستور حكم هجة وزي كذا قال أو كتر أخديه يعني شو كاس جماني هلو كوا حكم أخديه حكم كاس يجي سنة كاس يجي بابك فقية هم يقدرون على سوي كواتي باب عقيدية. العقيدية هر موضوع يجبو عقيدة مخالفة كفر الشركة. لهم شيء وقتي إبراهيم مكان. أما إبراهيم بلا يكش لك شيء وقتي مكان. شكل إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبي إذا كاد إبراهيم تباوكي لا أستغفرن لك. التأكيد دعوة لخرج من بؤكم لا ينخاف. كواتي النبي إنسان. دعوة لخوش من وكافر بكات وقال في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعوة كرت خواه ونهي ليكرت إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من الشعب وما أملك لك من الله من شيء من لا يخواه ونات وانم حد اشتقد بكم من الشيء ربنا توكلنا عليك وإليك أنبنا وإليك المصير خواه يا بشتمان بتوبستا ولايتو دين مصير وشار نصي جمان هل قررنا ولايتو أمرنا عيدا كان هيش يعني نهيج غامزي كتي يعني هيج كلمة كتي يعني بيجي متشابهة هيج آية بيجي آية محكم نية بيجي آية وانا نسخ بوتو نام هيش حيج لو يتيانية عقيدة إيشا ونابية إنسان إيش خلاف العقيدة وبرباورة النية هركز العقيدة وبرباورة خلاف أهل السنة وجماعة الدروس كردنا هذا موضوع خلافي هذا موضوع انحراف العادة شكو موضوع فقينية من دون الله وأدعو ربي من اعتزالكم دون بريز أو ملا لكم وما تدعون من دون الله لدخوتانو خوتانو لوش دعوة إليك إن خير إخوة لدى صلاة داركان لفلسراوة كان لحاكم طاغوتا كان للسيستم كان عنيش تأخير فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كانت كان اعتزالك دورك خبريزيكر لباوكيو لقومكيو لبرسرا وكانش وهبنا له إسحاق ويعقوب البسرات الله شبان بخشي بي إسحاق ويعقوب إسحاق رزاعتي يعقوبش إسحاق كريتي يعقوبش كرزاعتي وكلا جعلنا نبيا وعليبونا شي كلا ربي غمر
تسلسل إبراهيم في غبرة آتيه هات. فهذا هو تحقيق أما تحقيقي توحيدا وهو البراءة من الشرك وأهله. براءة كردن دولا فريزيل الشرك لأهل شركش واعتزالهم دولا فريزيل والكفر بهم وعداوتهم بغض فالله المستعان كافر بون بيان دجمن آيتي كردين رقليان رقلي ربوليان وتبدل بس ما بكدوه. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق عن قلة سالكين وإيكو أفر ميت يعني إبراهيم أمتيكا يبو إخلكي يعني مسلمان واتي نقيكوا يعني أبرقاك خلكي كم لسرة يعني توشي بد قماني بكات توشي ترازاني بكات توشي لاداني بكات توشي ما يزموني بكات. قالت لله لله اللي ملك ولي تجاري المترفين نأيجي قانت بوا مردام اللي اتعي اخوان نقوى باتشاو بازرقانو خوش بزرانا كان حنيفا يميل يمينا ولا يميل يمينا ولا شمالا كفعل علماء المفتونين كي نبلاي راسا لا ادا نبلاي تشفا وكو كي او زاناني كوا كي وقليان زانا زانتي وقليت عوامتون وقليت ولم يكن من المشركين خلاف لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. لم أم إبراهيم لم شرك كان نبوة يتشوانيتي أو يكواد سواد ورشايات يجمال زوركات ووازاني هولي مسلمان. وقد رأى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قولي إن إبراهيم كان أمة قال على الإسلام ولم يكن في زمن أحد على الإسلام وغيره لبل السدمي سرتاي بان غوازك إبراهيم تنهاخو بسلمانه. قلت ولا منافد بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما وقدر لي في الخير أما لي جاء أولئك إماما خلق

شوێنی ئەکەوێت سەرەتاوە خۆی بوو ڕام دوایی ئەی لوتکەوتە شوێنی خێزانی هاجەر و سارە خێزانی بوون ئیسماعیل ئیسحاقی بوو ئیتر ڕۆیشتە ئەوردنەوە ڕۆیشتەوە چۆ فەلەستین هاتۆ بۆ مەکە ئەگەڕاوە لەو بینە هاتۆ چوو یعنی ئەمە خەڵکی بە دروست بوو شانکۆتی بۆ دروست بوو کەواتە سەرەتاوە ئیبراهیم ئێژە کە تەنها بووە دوای قودوە بووە جیاوازی نییە لە بنەمە یعنی سەرەتاکەی تەنها بووە دوایش خەڵک شوێنی کەوت قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن يقول قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم أرى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما أني لم أكن في الصلاة في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قال قلت وارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشعبي يجيت معني أفرميد يجيت من لا يسعدي كرة جبير بهم وتي کی امرو شو ام استری بینی داکوت داکشا شو رابردو بارحان شو رابردو اجا من جوت من بینیم من شو بینیم الا من لنیو جانب موکاتا و اینیج نما خریق عبادت بوا بلام من شتیک دای پیمو لدغ یعنی بو پیدانی ما لدو پشکوانیه اجا ايشيت كيروتي والله دعوا بكايك الرخيم بوبكات اجا شي وايد يكدي فما حملك على ذلك شي وايد يكدي كذا الرخيم كيد اجا وتم قلت حديثا حدثناه الشعبي حديثك الشعبي ما قراته وقال وما حدثكم شي حديثك شي وتان قراته من الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب انه قال لا رقة الا من عين او حمى فمن فوتيت الرخيميه تنها بو چاو چاو پیسی نوید و بو پیودان حما منی پیودان تای اکا کاد انسان ماری گیان یا دوبشکی پیودان تای دیتید بو او دوانا فرمویتی بو او دوانا چی هیا رقیه دروس بی کیت قال قد احسن من انتها الى ما سمعانی چیوت ام پیاوا بزان سرگا ولما چن یعنی بر ریز منو کل یکترا چن حصاب علم اکتر کبتی دیتر یعنی پاش اوی که یعنی انسان اوی که کتا شد بستیتی لشرع باشنش تو تا که پویز بی پیوه اوی که ای بی سی که دین حقا پویز بی پیوه تا بالگی گتر بودر اکیویت اگلو با قواتر بو ازم تیرید ولیکن حدثنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد يا من يجد ابن عباس ما يفرمو باس موكه للرجل قيامة طبعا باس شيء معراج كامة شيء معراج كبير خمري خواه شبه أسمانه كان فرمي أمته كان بيشا أندريا خلقك مبيني كوا پیغمبر مبینی که خلق چند خط چند کسی گیره گلابو راحت یعنی لابن سیو بو حودی سیو بو نو آوائه او اینه گلابو خلق و پیغمبری وام مبینی یک نفیده گلابو یعنی دو کس پیغمبری و اش مبینی کسی لگل نبو تاقو تنها پیغمبر کشی گیان ده پیغمبران صلاة و سلام خویان اسر همون یا پیام خویان براسی گیان ده ارکی سرشانی خویان جبجه کرده اجل لکتو پرکا تارمایی که من دیاره لفق آسمان و تحوک لدور و سیریکا توک تارمایی دیاره تارمایی و رشایی که زورم پیشان دره وام زانی اما امتاکی منه و تیان اما موسا و قومکیتی امجا فنظرتو فظننتو ان امتی فقیل لی هذا موسا و قومه تیان موسا و قومکیتی فنظرتو فإذا سواد عظیم فقیل لی هذه امتوکا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إني بكواشي سوادك يقول ترمبيني رشايك يزور ترمبيني تعال أم أمتكيتوا 7,000 كس يعني نقلايا أم سواد أم أمتكيتوا أشنا بهشتو ببيل يبرسيني ووسزة ثم نحظة في غمر سواسم لي حرسيا فدخل منزله فخاض الناس في أولئك في غمر إخوة تأو نقصي كدو يكثر شو مالو في الصحابة لبين إخوة أبو حوار مناقشة كين أمانة بوجو مناقشة أكن بو بزان كيا صفتكاني شو أنا وابكن بوي
فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء جهديك أو تيان ديار أو أنك هاولي في غمري خوابنا صلى الله عليه وسلم هذيك شامة بخوا ديار أو أنك ولا هل هل ومسلمان تير دايق بنا الشركة النبينية الأولاد الصحابة يعني صحابة ريكا من عالقنا هل دايق بنو لأنه توحيدة كان كذتوه يتكلم على شيء كان باس كده أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يا غمر إخوة هاد جشتو كانوت باس يحوروا من عشق إخوانان وكرت، فقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون تمانا كين أو أن كوا نشتناكا نعود نشتنا خلطناكا و چهار سری اون خوشیانش که و بداخ کردن چهار سری اما نایکن خوان داخ ناکن ولی طیره یعنی که خوب این طیل طیر و هات و کلمی که دویب و تجیر بود لولا باعثی که آن هل داد آسمانه اگر نه سفری که آن بیاد یعنی اگر باعث نگبر آشون روش دید بیان سفر کمان خیره اگر باشون اتر روش دید بیان سفر کن ناکی تا ایتر بعد بود طیره بود چی بود طیره بود بوشومی رشبینی itu wajah ada kabar kata kalau keluar dia agar apa guna gaya perai guna ciri hari gaya itu awak mian madiat agar pelawakan itu suara pelawakan itu kata kata itu masa safari gaya mah itu awak agar dia kau pergi semai awak sabar sabar diat meskipun musibah tiak tiak ni, ama yani ama atira nak izuara shumi harus cek tu shumi bezanit. فقام عكاشة بن محصن فقال رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم قال أنت منهم جو کاش کردیم حسن سیاپتی ای پیا غماری خواهد داد و بکن منی که ملاقات هفته کسه هفته هزار کسه بچه تو لوانیت. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاش. بچه داد و بکن منی جلوان پیا دیشان سیاپا نهی نحیه را ولی را. بچه عكاش پیش کوت نهی تو لوانیت. اکو پیا غماری خواستم آوا دیگه نهی تو لوانیت آوا هر بعد بچه آنو تیپی بدي أو بيشت كوتة يعني كده هذا قريه طبعا أجا يوم بدايته إذا الصحابة لا سوين كشي راسيا ضرورة أما شيء سائر توي تقول ذكر لك إن شاء الله الأخير وأخوين إن شاء الله ب بروين أما طبعا قشتي طبعا رقية أو يك إذا خوي دعوة نكات خوي دعوة نكات يعني شوي أنا قريت ملام يا متى نفرمت نشمان هي يعني في غمري خوا دعوة دعاء كذا کسی چوب عمر دید و آخر من بگوش آنها هیچ اشکالی کتیه دنیا و آنها اگر ما نه لحنتی که کراهتیه یا نک باید که درست نیست ما نه داخل کدنش شو داور رقی کدنش شو ما نه هیچی همی درسته درسته پس این انسان چیه انسان مسلمان اگر با خوی جلابی تو ساخبی تو با خوا خوی به پیویز بزنه لحمش چگل خلق اما مقامی کی برسته وی به حساب و عذاب اما لاتنا بهش تو ابن الشيخ إسام أفرميه هذه زيادة وهم عن رأي ولم يقل نبي ولا يرقون يجد يعني أو كلمة الرقية أفرميه ابن تيمية أفرميه أما وهمة للرأي وكوا يعني بحالة ذات شوى شوكا كسير كلا ولا في خمسة صلى الله عليه الرقية فرميه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع أفرميه مستقر عادي كروح عندك أفرميه هركس يعني أقر توانی سود بگیری به برای گی با سود بگیریت. هنده یه جا که تو بزنید، مسلمان کیشی که وضع که نخوشی که مرجع ایله دعوت دیپ که خود دعای بپ که. و شفاش طبعا هاتو یعنی لاتشیت شته یا شربت عسل شرطه محجم و کیت النار و انها عیل کی. خواهدن یعنی گوین حجامه کردن او نخوشی شونه که داخل کهید بلا میجه من نهیم کردو کوا ایسان خوی داخل که لبر اوه صبر بگرید نخوشی که چا کهید و ببیع اوه چی من ما هوا ما طبعا زیاده ایتر اچین سر مسئلی مصنف مسئله کان مسئله کان اخوان انشاءالله مسئله کان کرتن زور بستون مسائل درس بپندکان عبرتکان سودکان قازاجکان
نهيكان لم بعثك خدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل المصنف طبعا دعاء أم حد أم آياتان وحديثان بعد كذا بسدوخ خالي كرت لدر يناوه بكرت يخلون يعني. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. يكم زانيني أو كوا خلكيش للتوحيد وخوا بارستو خوا ناسيا مرتبه بلا بلايا المرتبة التوحيدة كم واحد بويت مرجي هم واحدة وجهك بيت. فإبراهيم ساتشيا معلمه قدوه سرمشقي خير توحيدة ويدرجة كان حفتها زاركا غيري حفتها زاركا شيبو هر أهلي باشتن هر موحدن فلان بلي حفتها زاركا هندي أسباب الدنيا وبس بس بخلق دروسي شوازي وازن هناوا لوان برستركوا أسباب كارتيرن كوا شرعنا هي لنا كردوا رونا. الثاني ما معنى تحقيقه تحقيق كردني يعني تو هركوتب موحدم يتنايو يعني بشيل يبكيتو يبقى دوام إخلاصي درسوزي ويا بيغمري خافر شبه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. خويا بنا أقرب توكوا شريك يبو خوا قرادم كإيزانم تاولي خوشبورج أقرب للشريك كان إيزانم ربزا إيزان جارو أكو جناو شركو أخوي نازاني باستغفار زور بكات. الثالث الثناء سبحانه على إبراهيم بكوني لم يكن مشركين إذا صفاس وستعيش خوا سبحانه وتعالى بوكي وإبراهيم كوال لها وبش بيدا كان نبوة هركزك موحد بيت ثناء وصفاص ومدح خوي بركوي. الرابع الثناء على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك أم جاء صفاص وستعيش وحمد خواهي قورة بوكي وقورة خواهنا سانو وقورة أولياء كان لبروي لس الشريك بخواه قرار دانت سلامته بيويل. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق توحيد وازهاودن لرقية كردنو داخ كردنيش حمل تحقيق التوحيدة لمكملاته نقبل شيء يعني لو نقف بيد يعني نقص بركاته نقف بركاته نقص يعني كشريك مشريكي. السادسة كون الجامع تلك الخصال هو التوكل يعني أوي كوا همو أمسي فتبرزو ناوازو جوانا كوا كاتو بريتيا بشت بستن بخوا بتاكو تنها توكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل قولي علم زانست زانياري هاولان بيك زانيانا أما قاموا بلو باي توحيدانا بيست بكردوهيا نظرينية خيال بلاونية. الثامنة حرصهم على الخير يعني حريز بول وسكر بنا سرخ حكا يا غمر يخواصل شو مالو يكسر ناخو نبو مناقشا كي أما شف داك شو نبو وابك يا مش حريص لسر شي بشر خيرا أو دالبون وقران. التاسع فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية قوري أمتا دو صفة قوري هم لمسالي كمية يعني عدد جماري أمتا لهم أمتا كانت رزورت لها هم لكيفية شوانيتيش يعني كنتم خير أمتين عدد جزياتنا سواء بيغمال خواتيك أو سواء ديك بيني أمتك أمبو حيث سواء ديك أولنا بيني حيث جماعتك ونزور لكم أي كيفية كشان خير ترين أمت. العاشرة فضيلة أصحاب موسى أم جاء يعني هاولاني موسى عليه السلام فضي هاولاني موسى دعي أمتا زورتين شوان كوتري موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة أرض الأمم عليه الصلاة والسلام بيشان أمتكان بيشاني بيغمر إخوات الآن صلاة والسلام إخوات الله سبب عمل الشوي معراجة يعني شوي إسراء ومعراج إسراء يعني شو الرأيك لما كوبوا بيت المقدس معراجة كيش لما بيت المقدس وبو أسمار كان. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لروج قيامتها كوا هركسيك لقلب يغمر كيف خويا هو أكريته. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء بزاين كوا شون كوتي بيغمران بدري جاي زمن كات هركما حتى قيامت جمعي كافر شرقاتي جمعي مسلمانة
ويسان توشي بدبيني وما يزبون نوي بوكم سمعنان كمن وتوشي ترسو دراوكش نوي تكواكاتي كافر بني الزورة حق سنجي محق محق حقه نك زوري. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده هل في غمريك أقول كسو الله من داوته كاسي ماني فان هاولدتيا الرجل خمدة بتأخذ الهاديات فكوتوني مرام حجو بياني خوي كان دوب جواني. الخامسة عشرة فمرة هذا العلم هو عدم الاختلاع بالكثرة وعدم الزهد في القلة أمش يعني برهمي علم الزانست وإذا فيرتا كيثان علمي ورقد زانستي ورقد الدين بتهيت وحيد فيربو أو يكوا بزورو بور هل لا خلاتيات بانغا شي فوتشو بوشي زور مغرور نعويت نخوي باي نعويت ما يس نعويت و كاتيكش كوا شون كوتواني حق زور كمن سوق سيريا ناكات ما كمي انا زانيت وبيك ان ابراهيم كان ام وكان اخوي. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى رخصة دان بوي كوا إنسان كوا شاوي ليدرا شاو بيش شاوي ليدا يان دو بوشكو مار بيودا رقي بوبكريا رقي بخوي بكات ما تشاكين رقي وتا إيسا خوي رقي بخوي بكات يعني يكي بيكا بوت أبي داوا كردن سيمك إيوسا داوا بكيت. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني يعني صحابة يعني فروان لم دينا تيكشتنا يعني حديثي قد نخلو عندما جواعد أو يخلق جوانية كانت صحابة أو حديثي أو ما قيود وتدي تشاكتين شتوتا إسان توكوتا شتشي ورد قدو فيري بيتا إشوبك ما عمريش حديثك ملايا هندو هاي أويا شاين أويا إشو مش بكيت رام تا إستا توشتكي باشت كردوا كيش بو فرمودا كردوا كبستا. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه سلف بيهو شاكان هاولان دور بنا لوي كوا مدحو بيهو داني كسي بكن كوسي فتاكي عنويت كسي سفتاكي باشياني مرو مدحبكا هلي مديرة سلي مبرة بمدح. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم تفرمي بأكاجة تولى وانيت أما جيكا قد تشيكا نشانيك نشاني بغمر آياتي شوكا غيري بغمر ناتو نقصد كات إدعاء نعم كريت يعني بغمران خيب نازانا رب خواهي قولا هندي اشتي فيري عن كردوة كبنهانا أو فيري عن كتير كراول. العشرون فضيلة عكاشة فلو مقامي عكاشة طبعا قولي طبعا عكاشة طبعا صحابي برز بو نتيجة يعني دعي كلا شهيدة كاني ناو صحابيش. الحادية والعشرون استعمال المعارض هذا الشيء التورية يوكو بيجين يعني كاتيك يعني نهي كسيك أكيد بس شويكي جوان بي إجيت يعني أو بيا وقيد وتي دعو أبقى منيج أي بيغ ملخوا منيج اللوان بم نوي تولوانيت وعكاشة تولوانيت بس وأم نوي تولوانيت ودي سباقك بها عكاشة عكاشة بيش كوت أواجه دعوة معارض يعني الراس أخوة بينا أجيشتك ها كل قصية كي أجيت تشي ديوار لقل تومو باسار جوا بقرة جارويلة من زيكا تو مثلا شو بينا فردانشتنا ناتو الراس أخوة نهي لك هبلاك كده يعني. بلى من الأوسط في النفرة إجتي، بس دعوة. بلى بجمعية إجتي. ها في خمر إخوان ما بارو قم يفعلوا كذا وكذا. أزوج زواج دنيا. زانسي خو النفرة كبيان وتركيا. خوي زوج زانسي ديكيشة. بس بجمعية بعثي كده. وتعب الله خوي دانا مينتو وخوي أبجيتو. يعني بكرتي خلط طريقنا كده و. الثاني والعشرون حسن خلقي أما يعني كواتي أخلاق الروش جواني تعاملي في غمري خاصة وصلنا قالها ولا كانية صلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خوش حالم كوال خوليكي تايبدا بأيوي بريس چن بابتك بيشكش بكين داواکارین لە الله سبحانه و تعالی ببێتە مایەی سود گەیاندن بە هەموو لایەک. بابەتی ئەمڕۆمان بریتیە لە پێگەی ئافراد لە ئیسلام. دیارە بابەتێکی گرنگە و ئەبێت خوشکانمان، ئافرەتانمان ئاشنا بن، بزانن کەوا ئەو ئیسلامە جوانە کە دینی خوای پەروەردگارە چۆن تەماشای ئافرەت دەکات و چی پێگەیەکی هەیە لەو ئیسلامە، و بەراوردێکیش بکرێت لە نێوان ئەو پێگەی کەوا ئافرەت لە ئیسلام دیاری کردووە بۆی لەگەڵ ئەو بەرنامە و ئەو یاسا و کە تایبەتن بە یاسایەکی وەزعی، یاسایەک دوور لە دین، چۆن تەماشای ئافرەت دەکا یان چی پێگەیەکیان هەیە لە بەرنامەکانی تری غەیری ئیسلام. ئەگەر تەماشای قورئانی پیرۆز بکەین، بەڕاستی ئینسافی ئافرەتی کردووە و ئافرەتی ڕزگار کردووە لە زوڵم و ستەمی نەفامیەت، و هەروەها ئافرەتی ڕزگار کردووە لە تحكمي بياو بسريوا. قرآني بيروس زور ريزي لآفرات قرتوا وهرشي ما فكان بيداوا، چونك آفرات بوخوي مروفا. اگر تماشاي آفرات بكري وكو مروف، وهروها تماشاي آفرات بكري وكو مروفيكي مي تماشا دەکەین کە قورئانی پیرۆز زۆر زۆر ڕێزی لێگرتووە، و ئەگەر تەماشای ئافرەتیش بکرێت وەکو کچ یان وەکو خێزان یان وەکو دایک یان وەکو پوور بێت، میمک بێت، و بە شێوازەکانی تریش کەوا وەصف کراوە لە قورئانی پیرۆز و لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله علیه وسلم. چونکە ئازیزان تەماشا دەکەی هەندێک خەڵک یان هەندێک بەرنامە ئینکاری ئەو ڕێزگرتنە دەکات بۆ ئافرەت، بە چارێکی زۆر زۆر کەم تەماشای ئافرەت دەکات، یان بە تەماشای ئافرەت دەکا وەکو کاڵایەک بەکاری بێنێت، یان وەکو کۆیلەیەک بەکاری بێنێت، یان دەوری ئافرەت کورد بکاتەوە، بچوک بکاتەوە لە شتانێک کە ئەسڵەن نابێ ئەو شتانە ئافرەت خۆی مەشغوڵ کار پێوە یان بەو شێوازە ئافرەت وەصف بکرێت. ئازیزەکانم، ئێمە هەر لە سەرەتای ژیانەوە کە لە ئادەم عەلەیهی سەلام لەگەڵ خێزانەکەی حەوا کە دەست پێ دەکات تەماشا دەکەین ئەم خەڵکە هەمووی بە نێر و مێوە لەو ئەسڵا پەیدا بوون. الله سبحانه وتعالى دەفەرمێت: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ندايك أبوها مخلقي كوا تقواي خواي پروردگاري أنا بيت أو خواي كوا ليك نفس أو نيرومي أي دروس كردوا كآدم لقل حواء تنانت حواء وكو آفرتك لآدم دروس كراوة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أصلك بوشي وعزية أقر تماشاي أو خلق بكين لبياوانو لآفرتان خواي بردقار ليك نفس دروس يعني كردوا ولو نفسا خيزانكي دروس كردوا بويا أو علاقة لنيوان بياوانو آفرتان يعني جنان أويا كوا وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أما بيجي آفرتا بوشي وعزاء أبي تماشا بكريت أجر تماشاي ريز قرتني إسلام كين بو آفرت لبواري تكليفة شان بشان بياو الله سبحانه وتعالى أفرميت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نتيجة كيتشيا بربو مكيتشيا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واتا أو صنفانا هموي چه بياو بيه وچه آفرد بيت الله سبحانه وتعالى لخوشبوني بو آماده كردون و پاداش تكي گورشي بو آماده كردون بله خوش ايستان خوش كاني بريس آفرتاني عزيز و ايماندار تماشا بكن بزانن الله چون هاوشاني بياو لو صفاتاني كواه لآتكهاتوا ايوش چون پاداش دداتوا چون لتان خوش دبيت هروها لتكاليف الدينية كان اويكا بيوست با نوش زكاة دان وهروها او بابتاني كواه بيوستن با باريكو ملاياتيه و كا ايشانكي اساسين الله سبحانه وتعالى يكساني كردو لنيوان هردو رغزكا. الله سبحانه وتعالى فرميت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كاريان شيا اويكوا إيمان دارا لهردو رغزكا تشبهاو بيت وتشافرتيش بيت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تماشابكن كوا آفرتش بربرسيارة دبيت مسؤوليت هالقريت لوظيفة كان كوا إسلام قرنجي بيداوا دروش ميكي زور قوريا وكو أمر بچاكا ونهي لخرابا أما تنانت تایبت نیه با پیوانوا آفرتش دبی بجدار بید آفرتش ابید او مسئولیت هال گرید لبوار عبادت شا هرچون پیو تکلیف کراوا کوانیوش بکاد آفرتش تکلیفی لکراوا کوانیوش بکاد و هر واز زکات بداد بشیوه ایکی گشتیش چون پیو تکلیفی لکراوا اطاعی خواب کاد و اطاعی پیغمبر بکاد صلی اللہ علیه وسلم ابی آفرتش بوشیوازه بید إطاعي خوابك وإطاعي بيغمربك صلى الله عليه وسلم. هر لتشيروكي آدميش لقال حواء أقر تماشاوكين كخواي بردقار فرمي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أويك نوبيت لم تشيروكا أويا او وسوسي شيطانا كوا اغراي كرد اقريتو بو شيطان نكبو حواء فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه
لكاتي توبة كرنكيش هردو كيان توبة يانكن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عزيزة كان محروها تماشاي أفراد بكين لقل بياوا يكساننا لا مسلي باداشت تماشاكين الله سبحانه وتعالى فرميت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض تماشا حقوقي ماليش بكين يعني بيشتر هيج حسابك بو آفرت ناكرا بلام إسلام هاد كوا حسابي ببكرت حتى لبواري بارو ميراتي شا أورونو آشكرايا تماشاي آفرت بكريت وكو دايك تماشا دكين بزان شي بيقيكي بيداوا الله سبحانه وتعالى وصيت دكات وصيت إنسان دكات ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بزانا شي بيقيكي بيداوا و چون ابيت انسان مروف ما ملانا قلب هاي بكات چون ابي ريزي لي بغريت او بيجي افرتا اگر تماشاي افرت بكين وكو كيتش تماشا دكين اسلام زور هاني باوكان و دايكان دداد كوا كچكانيان بشيوازك پروردبكن و صبر بگرن چون او ابيت ماي خواي گورا ليان خوش بيو بيان خطا بهشتوا بالي عزيزة كانم أوش ببي فرمودكاني بي همر هاتوا صلى الله عليه وسلم وهروها وكو خشكش بيجي آفرت وكو خشك إسلام أوشي داناوا وهروها وكو خيزانش ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بلي عزيزة كانم أما بيجي آفرتا لإسلام إسلام ككاتيك آفرت ديوه شوبكات أو حقي خويتي كوا ماري ورقري أقر تماشاب كين إسلام لبواري نفق شوا واجبي كردوا لسرشاني بياو كوا نفقي آفرت بدات أو لبواري نفقوا وهروها إسلامش قرآنش دوامان لدكات بشيوازكي جوان معاشريان بكين بشيوازكي تشاك وعاشروهن بالمعروف إسلام راستي بيجي آفرتي باراستوا إسلام هاد كوا ما في آفرتي دا چونك لجاهليتا براستي زور بچاوكي كم تماشاي آفرد دكرا ورحمي أو إسلام أو بزي أو إسلام واي كردوه كوا آفرد لزور شتا داواي شتا قوركاني لينا كريت داواي شتاكي لينا كريت كا لسروي تواناي خويو بيت وكو جهاد كردن لبيناو الله سبحانه وتعالى وكو آمادة بوني كوا وكو فرض واجبك كوا بچتا جمعة وجماعة كان اگر چی رگ پیدرایش بید و هر وها لکاتی شایتی دانشا لبواری خوین و اوشتانا اسلام آفرتی والی کردو کوا لو بوارا بجدار نبید و لبوارا کانی تریشا تماشا دکی اسلام زور زور با ریزی کوا با بزیی و معاملی کردو لگل آفرت او بابتا زور حل دگرید با اونده بز بید دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بغينيت وخشكان من عزيزان من زياتري شار زابن لدينا كيان وبزانن كواتشي بيغي كيان هيا وشانازيج بكن بو بيغي كا اسلام بواني دياري كردوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هدسي بيشوا قيشتنا الإيمان قول وعمل هنديك من لي باسكر زور لسري واستام لبلو كوملك فرقي إسلامي لبابتي الإيمان قول وعمل لفرقي مرجية وفرقي خوارج وفرقة كاني تري جهمي ومن خلافك واسعيا لبابتي ما هي آية إيمان بس اعتقادا يعني اعتقاد وقولا يعني اعتقاد وقول وعملا كشيك لبيني أنا كرون ما نكرنا وبيسنا كدباركين فرموا الإيمان وقول باللسان بزمان بيجيتي وعمل بالأركان بجوارح بالركن كان يانت إيشي بيبكي وعقد بالجنان واتا اعتقاد برباورة بدل يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان مشيك كلو مبحثاني كما خلافة لبين زانا كان وجهم كانوا معتزلة وأهلي متكلمين وأنا بين وياك إيمان لا يزيد ولا ينقص لا لسنو جماعش ما تريد كان هروايج ناجن لا يزيد ولا ينقص قولك مرجوحة قولك حلايا راجح ويان سروني ها ظاهر كان أهلي حديث أهلي حديث يزيد وينقص أشعري كان شرجن يزيد وينقص والله ما تريد قال لا يزيد ولا ينقص لنا سفيه واضح. قال الله تعالى من بلغتي انت ولا سروا زياده نقصت يا اخوي يقول من القران وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه افرمي وانا امري ان بينك لا وجه لويك وعبادتي اخوي يقول من ربان كان باخلاصه وبشريك بوخ وقرار دان مخلصين له الدين وات الدين باخلاص كان اسم مخلصين اسم فاعل عملي كل الدين دين مفعول به يعني ان يخلصوا له الدين دينك يبقى خالص كان وباخلاص كان وباكي كان ولا شرك وشوائب دين مفعول به مخلصين يا باب زان كاسم فاعل وعملك هركتك اسم فاعل مشغول ما بقالت هل كانت اسم فاعل اعتمادي كرسر حالية كلام شو أنا حالة عملك على عملي فعل معلومة كيخوي وكل عملي كرو مخلصين له الدين الدين مفعول به بويواتا أن يخلصوا ليعبدوا الله مع الإخلاص مع أن يخلصوا له الدين لقل أوا حال كونهم يخلصون له الدين دينك يبقى إخلاص وباق بكنوا حنفاء حنفاء إيش حالي دوهما يعني حنيف بن حنيف إيش بمعنى أويا أوكس أوي كوا ديني توحيدي إبراهيمية كوا نفي الشرك أكال أخوائي قولوا مهربان حنفائك يك أخوائي فرمي قل بل ملة إبراهيم حنيفة حنيفك يك لا صفة كان بلام آية دروس إنسان ناي خوي ابن حنيف فرقيك جاك يتنايب لي جماعة الحنيفية نايب لين حنيفية على كسيك بيشك ولا أبراء لسر حنيفية والقرية أي وابين نهبي ناودنان بدعية تجقل إسلام خواه فرمي هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين تاكنابك يما ولا أبراء لسركين تاكنابك يما لسري كوكناكو كبين ناوي إسلام تلقوا حنيف حنيفين يما حزب الله حزب الله بس آية ولا أبراء لسر حزب الله ولا قرين جماعة يدانا من أنا حزب الله خواه فرمي ألا إن حزب الله هم المفلحون حزب إخوان مفلحة بيجم تو حزب الله يا حزب الله نيت حزب الله كي تونيم حزب الله أويك أخواني حزب الله حزب إخوان بسر شاو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة فرمان بيكراوة كان يجب كان ويؤتوا الزكاة زكاة بدن وذلك دين القيمة أو الدينيك كوار راست دروست رقي إخوائك داواي كردوا أفهم فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين هكذا وك عمل بشك نبوى على الدين نيفر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة كريت بشي دين كابو ما دم بشك الدين بلقي لسر شيء لسروي كوا عمل بشك لا إيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمي قصة صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمان بريتيا لا حفتاو كان بشك بضع لستانويا حفتاو كان بشك أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله برسترین شعبه و پلکانی بلیتی لشایت من هنان که هیچ پرسرای بحق نیه الا الله نبه و ادناها نزمترین پلکانی ایمان چیه؟ اماطت الاذى عن الطريق اسر رقيك رقيك سيدك اشتكو تولى سر بي خلق الله يقري او بشكل ايمان كابو ما عمل الايمان يا الايمان يا بشكلي فجعل القول والعمل من الايمان ولو قول اعلاها قول لا اله الا الله وادنى اماطة الاذى واضحة وقال تعالى فزادتهم ايمانا انا مش هيك كتلة بلقى كانك ايمان ما دام شعبة شعبة شعبة امان قناعتي انواع ايمان لا يتجزأ شعبي تانية بويج لا يزيد ولا ينقص اينا اگر باورين بالشعبي ايمان هبه كسك ايماطي اذاك وكسك نايك امك لو باشترا شو ايمانك زيادة تطبيق كردوا عملك ايماني زيادة تطبيق كردوا واي ايمانية منو تولسة جادة ريكا من برديك بينم اشمال يقرم عملك ايماني زيادة كابو من ايمان لتو زيادة ببي حديثك لصحيح بخاري ايا يا كسك كسك خوي بردك افراد السرجاده خو كافر ناوي والله مو جزء هيك النقص الايماني نقصني اخويا والله وش بلقي له سري بلقي ما تشي له سري زياده اخو قال تعالى فزادتهم ايمانا يعني كاتك السوره يقدا ابزي بانكن على ان ايكم زادت هذه ايمانا بيبزنا بسوره دابزي كيف بسوره ايماني بزادته خوف فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا هانه که ایمان دارن ایمانی ان زیاده که به صورت که ابو زیاده که زیاد نکه نصیحتا وقال لیزداد ایمانا یعنی خواهی گروه میرمان پیغمبری نردو بو امتی اسلام لیزداد ایمانا بو ایمانی ان زیاد که آتا اصلی هی و زیاد کردنی هی
1: افرمه ایمان حفته و چند بشه اگر ام ایمانه یعنی اگر برزقیت یعنی او خواهی بحساب نکریم
0: طبعا اگر اعلا کهیت نبو شهادت لا اله الا الله نبو او کهیت گشتی الله وشتو چکه همو شعب ایمان ربطی به لا اله الا الله وی هموی
1: بیتر چون ام مثقال ذره اگر وی تو شهادی دیگه لا اله الا الله لمثقال ذره قابل گورتر
0: نبو زنی چونه
1: اما بستی چه مثقال ذره یا لدوتا ایمان بیاتی که بار چو اگر وی تو بردی لسر جازل ادش شهاد ما ایش نیدی آمد
0: نه او نیه اصلي بابت بلى راس قوريه بس ما بس يوه تانية زربة نسبة فراواني ايمان بخواه وزول بشوكا بس شايت يكا بنسبة او يعني بس كسكا بس شايتي بداو لناو ضل يابه اوش ابيت ابي ببي بلغة كان رون بكريتو كتش كاتيك مسقالة زركة ثابت ابي لدله مسقالة زركة ثابت ابي بقول اعتقاد وعمل قول اعتقاد وعمل نبو كسكا إيمان لدى الله يبهي جوة ثابت نبوة أعلاها
1: شهادة الله لا إله إلا الله يعني برستريني
0: برستريني بلا أعلاها برزين زلا أكبرها وايوت أعلاها يعني برس أو إلا سلوية لا إله إلا الله
1: قال ظرق وطول وقرام نايبيبي
0: أي آخو إيش نايبيبي بس قصدي وتاني أقر شي تشاني كمي شوية بس شهادة كبير شرطني لقبارة يا أخو قبارين وأعلاها معناه قبارانية
1: نعم مش
0: نعجب قبالي
1: بس
0: يشم شاهد
1: ما
0: نقل ويا
1: زور
0: قوري كواتر
1: اللي
0: مثقال الضرق قوري
1: اللي
0: مثقال الضرق تو قوري تو كيشه بس لو يجي قزم قبالني بس قبالي هكي اقل لقبالي قدر شي حلبة
1: لا اله الله يخوك يغزو لا اله الله يجيبون لا لك سيجي تاون بار جواز
0: لك بالي
1: لا لا اخوه ارسك شل لا اله الله بس يقوم
0: يسمن يسمن حبل يكتان دمي اي بس ما وسقفه أوي بانك أي مسقال زرة حبلك باريكة بونمونة أوي السر أوي أعلاك أي مسقال زرة مستحيلة أوي قاعد يصير لأخواره كي شكله ونية كي شكله لقبارنية بابتك مسقال زرة هاقي لونية شونه فبس يا وتان أنت عود لبابي شيء ويا لبابي أوي كتشن بتشوك يجبك تشن إيمانك كم يجبي بس أجر لدل يا أبي أساسي إيمانه بلدل يا كبا اعتقاد وقول وعمل يجبي بي أحد سكاني تر شو حديث ماني على بركز بيج لا إله إلا الله بدليل مرجع كان كعلن قول بس قول واعتقاده دليل ماني على أو حديثي كعلى بس لدل يا مسقال زرية بي أو أنا غلاتي مرجع وكان دليل كأجر كسك لناو إدل يا إيمان بي ترتاو كافية كتب عشر وجه كافرنيا او انا واكنا بلغا بلام علماء اهل السنه وجماعه بابتكان قشتي جمع كردوا لبينيا شوك احاديث واياتي ترماني لسلوه تاكيد لواكا توكا اگر كسيك امانه وشعب ايمانه كيتيانه بي خو شعب ايمان قشتي تركي قشي كفرنيه اذا تو قال لسر جاديك ربكي بردك وتو حالي نغري كافروي خو شعبك لايمان واضحه شو نعوى هر خود برد فرده تسر جاده مخالفه ايمان بكي برد فرده تسر جاده كافروي درق لسر جاده خلق ادابني كافروي كافر ناي خو مخالفه شعب ايماني شاكي بابتك لقبارانيه افرمي ليزدادوا ايمانا بو ايمان ينزياد بك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان أو لصحيح بخارياته أفرمي لأقري دوزخ در أكريت هركسيك قرسائي دنك جنميك يان دنك خرتليك خرتلا إنك خريب شوكا أي لأن إنك عن صوزة توي كي توي خرتلاي بيجن تو خرتلا هو ميجا زي برزك كسي قوم ميجا زي دقصان بي إنك يزور باشا باشا أو خردلة أو ذرة يعني ذراتك دنك ذراتك يعني هذا كلام مثقالي ذرة عندك لا أو ذرة إنك يا بلام ظاهرا دنك ذرات من الإيمان لا إيمان لدليا فجعله متفاضلا يعني إيمان هي مثقال جنميك هي قرسي خرتليك هي قرسي ذراتك واضحة كواتا
1: إيمان ستوك
0: نا ما بس لا أوي شعباء بابتي قبارنية بس إيمان هيتي إيمان هي قوري هي بشوكا بابتو أصلا كتلة بابتو يجي ما دام يجي أعلى لا إله إلا الله يعني أعلى كي قوريها شرطني أو بس قبارنية اليوم يعني أو سياق سياقي قبارنية سياقي برزي ونزمية هو
1: يعني مش هنرى برزي ونزمية أبري خطو إيمان أتوانا بي نتابجون الدين كالقنمية
0: كوني ذراتي أبت تمثيل كردنا التشبيه نية تشبيه يعني الريك بقي قنمية إيمانك بيري بقي تبان ترازو قنمك بقي تباني واضحه تتوجه من علاقات يجي بابوك تجي يجي بقيت شنو من تخرج لك يجي بقيت دنيا او بقيت دنيا شلون شلون معناها قباريه خوشويسي دنيا بقيت بان ترازوايا
1: يا مثلا تشبيه
0: كده مش تمثيله
1: التمثيل كراين قوري
0: اخر كرم
1: بس ثواني قوري لا قباريه
0: قوري اخر قوري روني كم اعلاها معنيتها بس قباريتها يا ربطي بقبارونية مقارنك أو تاني أو سياق السياق قبارونية دي لقل أم سياقة من ما نود قبارك كباسيك قباري تمثيلية نك تشبيه تمثيلية كي لما يشتع تصوري كي يكو شون خوشويستي تمثيلة كي با دنيا بقي شاني خوش من قرقة بقي أمدبا وخوشويستيك بقي أمدبا نية بي بي خيتبان ترازو بجي وخوشويستيك قرسايا ويا أولا سياق قبارية أو سياق أعلاها كتبينكي سياق قبارنية قال أعلى لا إله إلا الله يعني سرتا إيمان بلا إله إلا الله دس بيها تويجي أي باوك واتق بوتي الله مسقال ذرك أبو شهادك قوري مقارنك لبين يكنية أو موضوع ترى موضوعي كترى تيجيش تنشون يعني توناتواني بيجي كسيك لا إله إلا الله بيجي كابو أبي قباري قوري ولا بلو أعلى نازم تيجيش تيانا نعم مرة بوست بات يبقي يعني تو ناتو أني بيجي لبرو لا إله إلا الله أعلاه كابو نبي قبالي بشوك لدلابه وتت لا إله إلا الله يعني أبي قبالي زلبه كم كي واي وتو تو خد مقارنك غلطة مقارنة أعلاه بقبالاتي أو أعلاه بس لما راتبي إيمانك كبرسينا وشتي لسر لا إله إلا الله واستاوى بلا ممكن كسيك لنا وضليا لا إله إلا الله بمسقال زريك لدليا به نقل برو أعلاه القبالي زلا مقارنك غلطة أولا علمي منطقة كاتك بابي تناقض وبابي قياس وأما ندخل لمنطقة أم بسيارة ندبو دروس نابه يعني أزانيت كاشتيك لقل شتيكي ترى مقارنناك إلا لايكي ترو العلم منطقة بوتا عندك لو كأصولي فقه فعلنا ربو في ربوني أم جارة أتشيني سر مقتضياتي محمد رسول الله كمقتضيات جاوز لقل معنى محمد رسول الله يعني محمد بيغنبري خواه هيج معنى ترينيا بيغنبري خواه والله مقتضياتي هي مقتضياتك ايش هي كاتك كسك باوري هنا ببيغنبر صلى الله عليه وسلم يقول الى سربيه هبه شون بشوني بكوي هيك شوني كوت نابي مذهبي شافعي بيه نابي عقيدة شعري بيه نابي عقيدة سلفي بيه نابي مذهبي شافعي بيه نابي لنا وشافعي كان لسر رأي نوبي أقر وابيتا مناقضة يجب محمد رسول الله كردوا شلال درسي داتو ليرا ونكشي رونا كينا وشبه وقمانا نيكا كومالك الله يكنا وكشي رونا بيتو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بيكو لخزمت صحيح بخاري لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة صحيح بيشو بخاري رحمة الله لبير لبابك داين لو كتاب باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شن فرموديك من باسكر دوغشنا فرموديك جمارا حوض زارو سياسة دوشوار من بيما شرح كل درسي راب الدوا كقضية بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني كلك أبو بكر بيش بخنو أو إسرارو مردو أبو نكي دايك من عائشة رضي الله إلى سربك داو يكرر لبرخاتي ويك أبو بكر صديق رضي إخوة اللي بيت بيوشي دل ناسكو وهروها ديارة بيغنبر إخوة نخوش بيغنب بتاقر بيبغيو بقريو خلقك جوانا صوتين بيو ناقشة كدرو زابي بابلين. پاشان بخاری رحمه الله فرمودیش که هنیتو با جمار حود 1304 و افرمه هل لو کتابه لو بابه حدثنا آدم حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا الزهري عن سهل ابن سعد الساعدي فرموده که لسهل كل سعد ساعدي و جرته فرمه جاء عمير العجلاني الى عاصم بن عدي. عمير كابرايكا هات لا عاصمي كل عدي عاصمي كل عدي لقوري بني عجلان بو بابلين قوري أو تيري أبوه تكليف إيش اللي كات كبشة برسالك لخدمة الرسول خدمة بيغنبري خواص الله عليه وسلم عرضي بيغنبري خواب كتاه كجواب كده بس بكيته هني خوي ناس شد بابلين أو سيدي قوم كان هريت أفرمي الدعوة اللي كردو فرمي أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالك كاد لسرق زيك أجر بيتو إنسانك وأنا خواصل لخل كزانة كده لحالتي شينا طبيعيون أباشا يأخذ بعضن بياويشي بيني لسه جاي خزانة كده لخل خزانة كأبو بسري أنا شو أنا وبيني غير قرتي تورب وكشتي يعني ببيويشي بكاد أم كاب رأي كشت أتقتلونه به لبر أو كسي شو كشتوا يكشنوا أنا مشخصة يعني وكو قتل سابي لجلاكن بين باشا بشي برسالكم بولا بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام برسالك لو باوروا لبيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام أفرمي عاصميش رزاي خوي لبي سأله برسالي لبيغنبري خواكر بلام فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام أو برسالاني حقيقة كدو جور برسالها بو كبينا خوي بعام برسالها خوي منهي عن بولين وكتشون ليد برسالك زو زو ضرور نبي شاك نبو بكري بتایبتی آنی که پیغمبری خواه پی ناخوش بود حزینه کرد و پرسیار لیب کن یکم شته کاروی ندابه چون شته کاروی ندابه نه اکو انسان به هی منطقی توشی بالا بیتو او بابتی که پرسیاری رو بدات و یعنی کشته کج روی ندابه انسان اشی پیتی تا اکو بدوی دابشی. اما نقطه یک نقطه ایش که او پرسیارانی بیذد او پرسیارانی که پیوندیان بعید و ناموس و شرفی خلق او هست که بروجانتن و باسکرتنی پیغمبری خواه علیه السلام پینا خوش طیبتی جان پرسیاره بمبهمی باش اگر شخص لگل خیزانکی خوی در لسد جگه بینی پیاوی لسد جگه خیزانکی خوی بو بیا که بون کابره کشتوی کجنوانه مشکلی این پرسیار یعنی خود کردو تا افرتکی اتهامی افرتکی که اتهامی شخصی که که امانی همو تیابویا پیغمبری خواه علیه السلام کری هنی مثلا مسائل و عابها بطیبتی پرسیاره پیغمبری خواه بينا خوش وكان برسيارك رو جوابين دايوه. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل بوي باسكت فرمي شون برسيارك كردو بيغنبري خواه بينا خوش بو هر نك جوابين دايوه تو بيشينا خوش بو أصلي برسيارك بينا خوش بو بوي إنسان بزاني دقيق بيلويكا بدوات شيا أروات. فقال عويمرون عويمر وتيواني بيكا بابلين عاصمي ناردبو عاصمي كري عادي والله لا آتين النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وايليات بخو خو مچ مپرس بزانم ديار اشتيك هيو اشتيك روي داو بو استفسار قال پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام هل بت ديار عمر اتهامي خزاني خو يكا كل شخص يكا
سرجیان کردو کاری ناشرعیان کردو ل ل ل ناخی خویده خبری شو های پیشتی شو آزانید بوی هاتوا اپرسید افرمید فجاء وقد انزل الله تعالی القرآن خلف عاصم تا او اتشیتو اپرسید الله سبحانه وتعالى آياتكاني سوري نوري دابا زندوك لبابتي ملاعنة بابلين دابا زيوه اگر كسيك مثلا اتهامي خزانكي خويب كاتو باوي كاري نابجي كردوا شاهدي شي نبيت ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين يعني إنسان لو حالتها ديد سوين دخوات يعني شوارجار شاهدية ذات كا سوين دخوات كوامر رازكم ولا عندي خوي ليه بدو شخصي كا خوي ليه سكاكات أقل بيتو دروب كات دروب خزانة كي البسيط بوي بيش يوتي ملاعنة شو كا يعني أو ناوي لكو برتوا كلمي لعني تيايا يعني لعن خطرت لها الغضب في آفرتك يدغو عنها العذاب يعني أقل آفرتك يقمر لكي خوي اتهامي كربو اتهامه آية شيء ليك هذا معفرتها، أما معفرتها شديد قساكات، قساك أوياك يدروا عنها العذاب يعني سزاء وعقوبة دنيوية إلى قضية زنا إلى سلابري بس شيء أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، شو شعيتي أداد شو عند أخوات كلام يردك يدروا كاتبوا هي البسطوة، بين جميعاً أجر أو مردي من راسي كل خوا غزب لمن بجري عفرتك وعلى مثلا طبعاً ديار اللعنة لغزب خطرت له، أما يك ملاعنة للوهات ودو او پیاوی که اتهامی خزانه کی بم اتهام بکات جاکرن اول یکتری کجاش کران اول یکتری جاکرن وی تأبیده یعنی ابدیه یعنی وکو طلاق شیکی اونیه مثلا کابراج نکی خو طلاق بدات طلاق شی بدات مجال اتهام اتهام بکات جاکرن اول یکتری کجاش کران اول یکتری جاکرن وی تأبیده یعنی ابدیه یعنی وکو طلاق شیکی اونیه مثلا

شيء شرعي نجايش كبيتو خزان يعني هقبول جناك بيتو با خزاني البرو قزي بابتي كي اساني بتابتي لمروش قالاني اخر شيء مثلا بظن بقومان ادعاء بو خزانك خوي دروس بكات بي واي بو الى كولي بكاتو انا جوج لو يك سزا قيامتي هي لا الله سبحانه وتعالى شكو ادعاء درو زكات قربان دي بولا بسيط بطلتني وناتي وتو ناغونجينو شتي شكو بدا سويا بصريح بلا قال يا نقي اتهامي كي بويكا لقل بياويكا هي ولقل بياويكا دسيتي قال كردو شايتي دسيتي استقلال كنا كي بديت بارحال بويا بيوتي ملعنا بتوابي ليكتي دا ابردين جاكرين وقر امر روبدات تازنا بنوبه جنو ميرد هرشندا يا كم جار بيغنبري خو علي صلي الله عليه وسلم لحادثه كالي كي جانا كردون تو كساشي نسلي يعني ليكتي جانا كردون تو اني افرميت ام اياتان دا بزيبون كاتك عاصم هاتب وبرسيارك كردو بدو عاصم ها اياتكان دا بزيبون بيجويكا عمر بيت خوي برسيارك تو اني بويا كديت خدمتي بيغنبري خو علي صلي الله عليه وسلم رسول فرمي قال انزل الله فيكم قرانا بيغنبري خو ازانك خوي قواني قزيك ام عمر فرمي درباري ايوا الله قران دا بزاندو احكامي دا بزاندو حكمكش اميا فدعا بهما افرميد فتقدما فتلاعنا خزانك شي هنا وكابرا شي هنا وبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام قضاء اشكل بين انا هذيك حجي خوي قصي خويا كاتو دواي وجبو نصيح حكمي اياتيك دين او سوندانا اخون شوارتا بيان سوند هردو شي سوند تاو اخون افرميد ملاعنه لبين انا رويداو ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لرواياتك أفرميت ظلمتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها بلا ما يبيغن بدي خواه يسا أم أفرت عيني شو سيوان دي خواه دو كهي شي نكردو بم سيوان داش توما تكي لسر لا أسي وكو دنيا وكو دنيا أقر كردي بيتي شي توما تكي لسر لا أسي بلا ما يبيغن بدي خواه أقر أما هر كيزان ببردو حقا دوي لقلاكم يعني جيانم لقال أنا روا تسر ظلمي ليكم من في مواجهة دسي لقال خلاص كاتي قال كردو أي في غنبر خو أسأل أما خيزان بيظلمي ليكم يعني بكرتو مختصر يقر أما خيزان بيتو بردوام بيلا خيزان ما حقي خوي نادمي بهي شيء وياك ناتوان لبرو يا رسول ناتوان خيزان بيت بويا فرميت ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها جاي كردواني ليكتي جاك نواني لكاتك يا بيغنبري خو فرماني نكر بلا طلاقي با يعني فرماني بي نكر بلا طلاقي با فجرت السنه في المتلاعنين اما لدوي ام حادثه يبو بس سنيك ثابت بو جنو مرديك ملاعنه لبيني انا الرؤدا تفريق كرينو جاك نواني هل لدوي الرسول صلى الله عليه وسلم باشان ابو بكر باشان عمر باشان رضا الله عليه باشان عثمان باشان علي باشان كامل صحابه إجماع بها بو خلاف اشتيا دانا بو كهر كهتك أم حادثي إخوانا فأصروا إذا لما لك أم جنو مردة بطاوي ليكتري جاكتنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلام بو إثبات كردني راستو دروي حادثك شو طبعا حادنم جور حادثي كرت كشرويا وبو لا لا لا هلالي كري أمية شي شكلواني كعيني حادثي بس راديتو كبرسياركا أي برسياركا بكا دواتر توشي أو حالتا أبيتك برسياركا كاتو فرمي بي مواي هربا زباني خوم توشي بلاكبهم يعني توشي أو حالتهم وخفتي شيء خوار ويزاني كدرو حتى في غنبيك عصلم فرميت البينة يا أو تابي بلجبيني توانيك علي خزانم أو يكردوها يان أو حد في ظهرك يان حد قفد ليدي تو درو بوجنك هلا بسي مثلا بيعك بو أفرت جدي هلا بسي دل كاري نابجيك أو كاري ناشر إيه كاتو زانية ونازل مشيا ببي سلميني ناي سلمينيت حد اخويت حدي تومدو ادعاء بلاو كردنو بو افرتيك اخويت لبر او كرامت و شرف و عرضي خلق ارواء اساني انسان بيت بهوسي خوي بالفاظ فري بدات وابزاني قسيو فيري بو كلام رجاء مثلا امقزي زور لبداخو لناو خلقي دا قيمته قرسائي نماو يعني باساني خلق امشان اكاد دعاية الرسول عليه الصلاة والسلام بتعمتي على افرتك حاملي أبيت تشكو بياو كناشتو بلايته أفرميت أجر انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحارة فلا أراه إلا قد كذبه فلا أراه إلا قد كذبه وإن جاءت به أضغم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فرمي شاو ديليش يبكن أجر منالك يبو سيري صفتي منالك يبكن أجر منالك سركاليش كرتبو وكو شلون سورفليبو وحرا حيوانك

دعباكي سورة بالضبط شيا هاد دعباكي سورة في ما فصل فرمي على سور فليش على وبابا تبو أو بدلني أيو أم بياو دروي بو خزانة كي البسو شو كسر خويا وتو خوي سور في البو سور كا سور كاربو كا مردكي بلا وين جار به أضغم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قصدق عليها أجر قلويك الزلبو من علاقة ولرواتك أفرمي الرجبو شاي الرجبو گوشتن بو رانا کانی گوره بو منالی کی زل بو رازه کادی خوی نیه ای او پیاوه که دی عیبو کردو یعنی که علید اون بینی لسر پیاموه او لسر جگه خیزان بو کاری نابجیان کردو فرمید فجاءت به علی الامر المکروهی یعنی فعلا وادر چو که خیزانه که بابلین خیانتی لیا کردو یعنی منالی که سر او شخصي دايواني هر بويه بدواي او دا منالكا اضافه اكري بو دايشي اضافه اكري بو دايشي نك بو باوشي يعني اضافه كرا اوكا فلاني كوري فلاني اضافه اكري بو دايشي خالص كشك همو جارك باسم كردو تواني انسان شي ناقص كم كمو كردنيه للمجتمع لكومالجي اسلامي دا مش كم منالك يشتاوني شي يعني اگر ما افرتا خيانات بكاتو منالك كليب كيتواني من علاقه بچوک ستوانی شیه با عکسوانی رازی شیل جرا حرمتی لجرا و هندیک افرمون او هلالی کری امیه حادثه کیتر لدوایدا انسان کی عالم خونه وارش بو بلک لفتریک شابوت والی له منطقه شی مصر یعنی بوتا کاربدس له منطقه شی مصر بو کبزان امنو امن علانا لمجتمع اسلامیه لمجتمع دینا هشتوانی شی بکتا پال من علاقه داشی خیانتی که دویان نیچی کرده تی اما او دو لدوای رودانی اوش نگره نوان جالش که بوی که افرته که حدیلی بدره چکه قضاء وای مادام ملاعنه بو او بو قیامتی خوی براری خوی داو چکه پیغمبری خوی علیه السلام که ملاعنه کان یکر دای فرمو اغدار بن اگر تاوانه که توبه بکن یعنی اشید مثلا انسان بحدیلی بدره ایر چی بی پاگه بیتوانه بلام غضب و لعنتی خوا قرصه بو قیامت که تو بخیت سشانی خود تو پیش او درچی توانی ای دوایی که درک او صدق درچو سن لونی سابلا که که ای بهین درک با فحصی دین ای درچی نزن بشی در اشیت نه هر دینی الله سبحانه و تعالی خو زانی تو پیغمبری خواهد دانی تازه او آفرته فعلا درک او لدوای او کلی کی جاک کردن او لپیا او کو ایت دوای او شنگ دوای نو مانگ شنگ من علاقه ای بوا درک او تو کام آفرته کاری نشرعی کرد و فعلا نه بلن عادی بیان رجم کن طب كتاب يعني حسابي خوي ورقتو بقيامتي خوي شلون خوي تعالى معاملي لقلاكات ومحاسبه كات شي لقلاكا يقلابو تو كتاتو من علاقه شي تاوني شيني هيج خرابي شيني لبر هو اشتقنا بوبلين بدواي او دا جالش كبقرين وسر اويكا بينو افرت كنا طو ما دام حكم قضاء رشت وكو خوي ارواتو جبجي اكلت اماش برا قرتني كومال قايه يعني چکه بوی هر کس هغه سیتوانه کومله مسائل تو مدبار کړنو تو مفردانو رقیله خزانه کې هسته بوی کې جابه تو انه عیبانه بل ناخر شي د بل طلاق یدان به تو مت شي اخلاقی بو دوس که استاز وزور اسنه چنده خو تعالی په نام مبدا لم رجعه بدا خو به وي ام باباتی موبایل او سوشل میډیا او نظام شي مانو درګه کا زور کراونه ته بو شیطان يعني انواع اشكال بدا خو يعني كسيج درز لما ور ناغلي تو اني كشند مال هل وشات وخيزان هل اوشيت من على سرغدان بيت اهم هم من على جاري ولا انجام ام كشانواني بيدايكو بعوقه بن جاكرن وليكتيدا هم وي ناقصي ورود پرورده بيت ونبي للمجتمع شي اسلامي وهاي بيت اود بدروس كاتواني كدوي بكي بواليك شتسلين بيت لا زبشي كيزوري اش كسواردو بيت منال شي ناتاو خراب در اسيد ابيتو بك يا شيخ وناو كومل قاك لرا بخاري رحمه الله بوشي تاكيد لم بابا هنايتي قضي كثري مسائل يعني ونيه شكو ما بابك بابك ايش لو انا بو التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع زور روشون تيدا يعني كابرا وزنا هنا برسياركات دو اجر شد ابرسيتو انا پیغمبر عليه السلام في خوشنا بو انسان اوندا بدوشتا ود بيته وبروات ظاهر شيء وبريار شيء لشرع الله سبحانه وتعالى او هات عامل يقلا اكلت باشان بخاري رحمه الله فرموديش كانت بجماره حوت هزارو سياسادو بينج فرموديشي دور دريجة باسي روداوك ما بوكات ك
لسردمی خلافه پیشوا عمر خلیفه عمر کور خطاب رضی الله عنه روی داوه فرمود که وکو اسناد که بخاری فرمی حدثنا عبد الله بن یوسف حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالك بن اوس النضري نصري اوس كوري مالك اخو مالك كوري اوس يشك بولا بابلين اواني كل عمر كل خطاب رضي الله عنه سربل لخزمته ولا دوري عمر كل خطاب ابو اي صحابي بوا سردمي بيغمبري خوي بينيوا بلام لسر دمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ایمان نه ناو افرن اوقاتي كه هجرتي كردو او بوي بيت ایمان به پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كاته غاتو ته ناو مدينه واني چن روشك پيشو پیغمبري خو وفاتي كردو يعني عاده تو انسان كه بو مسلمان پیغمبري خو بيني به مسلماني پيوتي هاول پيوتي صحابي ام لزماني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بلام كاته كدت به خدمت پیغمبري خو ناغات به مسلمانيتي كدت ده فرمون چن ماويك چن روشك بو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام وفاتي كردوا أفرميد طبعا خو قصة كتفصيلة كي بوشي عمر يكون خطاب بانجي كده فرمي روشك دانش تبوم لما الله ولا لكاتك أبو تقريبا خور قرن بوبو مالي جرته يعني أسب خور شو بناو راسي أسمانو دنيا قرن بوبو نرد لا وكي عمر رضي الله عنه بك درقاو أنا كي يتي على الأكثر أفرمي نردي بشون ما هادوتي خليفه مسلمانان امير مؤمنين بانك دكا ايشي بيته عاده فرمي كتشو ما خدمتي باسي قضيه يشكل فرمي قومكت لوش الجرانيك بس يعني ده هاتي بمنطقه اخوان استا هاتونه تيرو داوي مساعده كان يعني متيه كان لبيت المال مسلمانان شتي شي كميله كبيان ديني تو كما سر برشتيار تخو توزيعي كبسريانه قومي خوتن هاتون لدول وهاتون لبيت المال اشتكي زوز وريتيانية او كتياتي ايام بخود خود ولايتك بقرد دس وتوزيعك بسريانا فرميت زورم داول خليفك الامير المؤمنين وعمرك الخطاب رضي الله عنه فرمي امير المؤمنين اي بهر كسيش كبيدة بس ما يدب من ام توزيع كردنو مسؤوليته بعد سشاني من نبيل بيه بيشيشك فرمي عمرك الخطاب رضي الله عنه فرمي هر أبيت بيدي بخود بابلين توزيعك بارحال أجرته محمد كور جبير كور مطعيم فرمي دخلت على مالك فسألت فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أو روجي كبانجي كردبوم من يجهستان شوم بخزمتي يعني أم حالتي كيسا باسم كر مالك أجرته فرميت شوم بخزمتي أمير المؤمنين أتى حاجبه يرفع فقال عمر يكون خطاب درقواني شهبوا على تنوكو خليفيك بويك خلق هات سرداني كرت بيت بلاي وفلان كاس هاتو ايوه بد ببينيه عمر المؤمنين شي هات افرميت درقاوانا كي مليو دانش تبوم ديار اوكاتي ومناقشي كوا قوم كده هاتونو شتي شيالو بابتي وفرمي لوكاتي درقاوانا كي هاد شورو فرمي عمر المؤمنين هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون ام كان صحابية هاتون اذن ورقن بين خزمته شوشن عثمان كرة عفان رضي خوي ليبيد عبد الرحمن كوري عوف زبير كوري عوام سعد كوري وقاص يعني شوار لا جورها ولاني دوري بيغمبري خواص الله بسلام الله يرسل بيد فرميد هاتون تخزمت يا أمير المؤمنين أنا بين جورو أنا إذن يابن بين جورو قال نعم فرمي إذن يابن بين جورو دابنيشن فدخلوا فسلموا وجلسوا هات نجورو والسلام يا كردو لخزمتي عمره رضي خوي ليبيد دانشتن طبعا ديار ما بيتي فرمو دكا لبرو كاتكي بويت إن بل إن شاء الله لرا اكتفاي بيكمو باقياتي أم فرمو ديك بخاري ناويت لنبابيا بإذن بروردقاه لقريم بودرسي داتو دعو كامل خوي تعالى كفضل وكرم يكون رحمة بيوكاتو شهر زمان كاتو عقبت خير ما كأقول قولي هذا وصف الله لي لكم وآخذ ورحمة الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد دچيتا بهشتوا ذكر كش بريتي لا

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: احمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه ده صجاد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دادات اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بند لبند كان اخوانا بيت داوا كار موكسش من بم اوي داوي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويستانم زور جرينجك لدرس علوم شرعية إنسان دائن شيء هستك هي هستكي لناخي خويا دابني هستكش بريتي لويك إنسان لمجالس علما كدائن شيء إلا أبي أم تصور بكات ك باشترين أفضل ترين جيغا كتيا دانشتو مجالس علما بارز راو ترين شوين كإنسان لي محفوظ بالشياطين إنس وجن بريتي لمجالس علم مجالس علم زور قوري حياتي إنسان بي أرازيته يعني ملائكتي خوا دورد أدا سكينة أرامي خوا دا أباري زور فضيلتي زور قوري إنسان دزغير أبي بفضلي خوا حلب زي شهيد يعني بردوان برب ولا أو فضيلة الجورة إلهية كدرس دوري لنبرة وكقناعتهم أو فضلة لإستشو لأيندشو وتكانش من أو رنج دانوي هر أبي بإذن إخوة أو بركة ورحمتي صحو دين داري هرتيا أمني به وكاري أو تعليم وتدريسه بويا أبي لو مجالس علمانا إنسان هزب قربي إخوة هزب قربي بيغمري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم وهزب قربي روحي هزاران أولياء ويان بابلا مليونها أولياء وعلماء زور قوري أم أمة بكات إما لخزمة كتابي في زور نياب جيان بسر أبين كأيوال عبدات يكانو هلمان كيشيبر وقناغي كنوي ومنزلي كنوي همو أو عبدات يعني كأيكين بكات قادر ميك بو إما تاوكو داب مزرين وبرز بينا ولحضور إخوايا جل جلاله راغبي أصفهاني لكتابي

الذريعة إلى مكارم الشريعة إما لبشي كما لفصلي كما كباسي نموني دنيا أكات لنموني دنيا سرتاهات باسي مروفي كرت مروفي إيمان دار چند قوري لنا الدنيا باسي أو نوري خوئكر جل جلاله كلنا وضلي إيما تثبيدو كأو نوري برشنق أدا سرزوي هرهم الرناق أكاتو أو نوري ك هشتا دا نگیر ساوا هشتا نبونه تا عاشق او کسانه که ایمانیان هیناوا لپلی که زور نزمانو هشتا اگری برنکوتوا هستا که جولو حرکو هزو توانه ایمانی لناخیانا قلب اصنیتو لدورا و در اکو امرو لخزمتیا لدوائی او کباسی او نمونه ایمان بو اکات نمونه ای کتر من بو اهنت و باسی دنیا من بو اکاب زای ام دنیای ام پیا گذر اکنت چونه تو عرضم کردن راغب زور گرنگی با قرآنی پیروز ادا لناو قرآنی پیروز ها چشتیک ربطی با انسان و هیا چشتیک ربطی با جیانی انسان و هیا خودی خوی یان دورو بری که اما فلسفه ای که زور گوره لوا که افرمین نمونه تو ای کسی ایمان دار فا این الانسان من وجه فی دنیاه حارث و خواهی بزبط بین پیش شای خود فلاحق بین پیش شای خود جوتیار بین پیش شای خود بزبط خود بیت پیش لپر حفته یا لی من جا نزن لی ایوان ایل طبعا کن مختلف نبو هر اگر سر موضوع کسیر که مثلوا أهل الدنيا وما رشحوا له أهل براء أو ديو أهل براء أو ديو تري أو ديو تري إلا وسطك لدواي أو آياتي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لدواي أو أفرمي وأيضا فإن الإنسان من وجه في دنياه حارث بخوا إنسان ركوك جتيارك أو بين بيشاي خود أو إشانيك ليرأيكي هموي كيلان وإشاكي توي أم دنيا يشهرها ويباخت شكيتو أو اللحظة كأمري اللحظة بيجيشتنو ليكردنوي ثمريتو يعني تو الثمري خود للدنيا ناقوي كجيشت أو حد اللي بكريتو تو مردوي أي آخرتش والآخرة بيدره هو آخرتش بريتيا لخرمان إنسان ولا يحصد إلا ما زرعه بخوا لو خرمانيا تو تنهاش تانك أتواني ليكيتو دابني كالير الزرعة كذبيتو ناشت بيت ولا يكيل إلا ما حصده تنها أتواني أو كيل كيتو بكيشي لي كالير دروينات كردو حازر كردو ولهذا قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه طبعا رحمتي خوا زور قولي لك الإنسان هر کس بیای حرف آخرت، آوی بیای بیای کلگی آخرتی بنیاد بنه نزد له فی حرفی ناله، یعنی خودی حس که بوی ندیو او جوتیاری دزگیری آبیا او کشتو کالا زرع نزد له نزد، شو کاری قیامتی کاری که بود زور آبی، یعنی ما فضیلتی خواه توی ایمان دار یکطعتک یکطعت خوا بلانی که ما بدبو تنس يعني تصورك أجهري شكل إما يقطعتك بدبوي بنصر دطعتك بصد بود مساو زياتر أما الرجيك زور جوري بو إمام السرخسي أفرم أجر كسك تنبيني الله شقي كي شقي كسي خراب كي أفرم كسي شقي أو كسي من زادت وحدات آثامه على عشرات حسناته تاك تاكي قناها كان بسر ددي شاكا كان يزياتر يعني اگر كسيك نوخرا بيكبر دو يك شاكا يكر هشتا باش تصورك هشتا شاقيني وسعيدة بيش الله بوي أفرمي آياتك أفرمي نزد له في حرثي بخوا اوي كيلاني قيامتك هر اواني چاني كيلا اواني دسك بخوا زياتري دسك خوا خوي زيادي اك اي اگر خريك الدنيا بو ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها او کسش که خریش دنیا بو هر هموی دزگیر نبه بریک لوی که خریش ابه دزگیری سیر که زور خوی من دو اکال اکال دنیا یا حولی که زور ادا پشکی لدنیای بر اکیو پشکی که دزگیری
بلام مشكلك لشيء أو كسيك حرف دنياي أو ما له في الآخرة من نصيب هيج بشكيك إلى آخرة تصورك إيش كبو آخرتت دنيا وآخرتت هي إيش كبو مجرد الدنيا لدنيا شا توزة كبر أكي والآخرة شا بينصيب بهيج بويا مسألة كيالان وجوتياري كردن إنسان أبي تشاوي زوزو بكاتو تيا أبزاني تشي أكيالي تشي أنيجي چه موسمی که حال ابجره؟ چون هر موسمی جورک دجور کنی طاعت و عبادتی خویه. اما شهری شکل اما براسی ابی زور بوریانه. ما ملکه این لقل. آمیک عرسانه که آم کلانو آم ایشه. اما ما بس اونی تو ایتر هیچ ایشه ل دنیا نکی کن نه ولی ل دنیا ک کار اکی بو آخرتی اکی. ما بس تک آواه. بس تک اونی تو بله ولی ایتر که بو مفهومي كتشان صد صالك أمتي إسلامي زورتي أدواء كوتين لروي مادي واقتصاده كبيما نوابه الدنيا بيس وخبيث وبو كافر نا والله الدنيا أكيني كالغيك بو آخرت سودي لي ورقرين لي بويا كسي مسلمان أقل لنا بازار شابه أقل قلبه معلق بالمساجد لجر عرش خواه مهم ضلي رطبة بأو مزقوت ودين داري خواناسي خواه بانا بازار شابه بقى لها شوينة كهبة لها كارية كهبة بوي أمي عرستان أكام أم آيات بيروزة زور قوري دي شون لدنيا كاتي كخرمانك داني إنجا ترازو داني تو كومالا كيلو أمانا داني تو كومالا خلقي أمين أهاني تو هنده كزيني بارزقاري ليبكن وهنده كسيري كانو هنده آدي بوان بنو سمزان چن اكتياب ويك بچني بري أفرمي كذلك في الآخرة مثل ذلك والله لا آخرة جرق أوها أخوائي قولا أفرمي ونضع موازين القسط ليوم القيامة ترازوي دادقران للروج قيامة دائن فلا تظلم نفس شيئا حج نفسك بشك ترين ظلمي لناكر وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أخوائي أقر باندازي يكدن كيب تشوك لنا وخردلك يعني بين بيشاي وخوت جاران ايانوت ايانوت تو سيري خوركي كا اگر پنجره كرابتو تو او سيري تشكي لنا وهندشتي ورده ابين اگر يكد لو وردانا بكيت الصد بشوا اكات خردل استعلم زياتر لو الله أجر يقدان لو أنا بكيت هزار بشو أكاد خردل ما شاء أول دتشاكت كردبي أتينا بها خواي جورا خو أفهم أتينا بها إيه ما بوت إهنينا ولو كاتا سبحان الله يعني طول قيامته خواج اللي جاوا ضماني أم حسناتي بو كردوي كلبي بكامل أداته وكفى بنا حاسبين بس إيه ما بس أي عبد كحساباتي بو بكين لو تشن بجواني وتشن بساكي وتشن بركي بوتكي عينا شون ليرك ومالا خلق دوري خرمانك أقرنو خريكي خزمتي ابن بارزقاري اللي أكن إمش أوهين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والله بسرشانا كانت أنا وحافظ هن ملائكة حافظ كراما كاتبين وتن أنو سنهر شي أكن يعلمون ما تفعلون أويك إيوة أيكن هرهم أزان طبعا ليرا نافرمي يعلمون ما تعملون على ما تفعلون أجت لم خالد طبعا فعل أوي إنسان بأشكرائك أي ضل أي بأيشي ضل أو تري فعلنا بيتري عمل القرآن زمان القرآن أوها عمل بو ضل بو زمان بو كردوا بكاري بلا فعل تنها بو كردوا بكاري أفرمي يعلمون ما تفعلون او انا زور باش اجان لو هيك ايوه اي كان باشكره اي دلطان بس خو اخوي ازاني محاسبه انا كلس بو جاري وها انسان سبحان الله زناني اهل التسوق سي شيء زور عظيم عنها قلن اجر جناها تكر توبه تكر بس جناها كما كرو مال اخويا جان فلان الرجع وجناها مكر عفوا قالن او مال قلن جاري وها ملائكه خو لبيري بردوتو وكردو خرافي كتو كردوت بوي ميلر او جاريكتر هربلي خويا عفونك خويا عفونك خويا وي بيني خوم وخوت خوت ازاني عفونك او رجا او شو كان ملائكه دركي ضليتوناك بوي الروجي قيامتها ايا اعمالي ايما بخودي كردو كان ابيوري يا بنيت ابيوري بنيتك كان ابيوري
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم سيرنا وأكاتو ملائكة ظاهرك أي باشا شاهد من لم خرمان أرى والله وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أهن شهيدان أهن سرتا لوان ودس بأك قضاوت وقضاوت إخوة جل جلاله إنجا پیغمبران شاهد بسر إيما وصالحان علماء هم أمان شاهدي أدن يعني وتصورت أنوانا بمزقوتي كبيرا مزقوتي فانو شاهدي بوتون أدن بوي زور شيرين إنسان يكيب لكاركاني كجبجي أكا أو بي لهر مزقوتي كي نوي بيني لهر كي أكا فرياك ونيوجي كتاب دور كان نيوجي كتابك أم الزاوية هر هم بو إيما مسجدا والطهورا أبي زور أقاما لو خالبي لكوا فريا كوتي نيوجد طاعة الدين داري بري كرو بر أما سلي بر كبنا وبطاعة وعبدائتي خواناسي زور قوري شاهد كان إخوة آيات شيوشي بس زاوية تان نيوجي لسركا آيا بس بياو شاكان انتا لخزمتي أنا خوما باش بشان بدم نا والله لا شي خوش مر شاهد بسر لروجي قيامته هموي دلت شاهد بسرته دي لو رجاء شون اسبينا بشاي خود او كردا وكان همو كو كرا او تو زرعاده كمان او خير مانك حاضره دو اي جوان اي كوتين بيسم بشن كردن هي تذريه لزمان عربيه ومعنى شن كردن دي على كما ان في البيدري تذريه وتمييزا بين النقاوه والحطام كذلك في الاخره هر شون ليره للدنيا شنك باكو بيز ليك جي اكيتو الاخره تشرق اوايه چاککانی تو گناهکانی تو جا اکرتو خلقی باش و خلقی خراب جا اکرتو رب العالمین افرمه لیمیز الله الخبیث من الطیب خواهی گوره لروجی قیامتا پاکو پیز لیک جا اکاتو باشی لناو او خرمانه اکوا حسابات لگلا اکر و یجعل الخبیث بعضه على بعض پیسکان طبعا يجعل الخبيث آية كرد وكان أكا يا كافر أكا هذا المفسرين فرموا أنا كافر كان بأنواع جور كان يعني وكو أكرين وهم يعني أخرين بسريك على الرجل قيامة أفرمي شيء ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا يا كرد وكان أو أخرين السريك يعني أنواع جوري كفر كهم يعني بخبيثنا وأبرين شكا مسلمان الطيب إيمان دار الطيب وأنش خبيث لسر رأي أو مفسرانا أفرمهما يا ابن كومي كيزور قورا فيجعله في جهنم هرهم ويان بيكو فرق ذات نو أقر أولئك هم الخاسرون ده بخوا بز أوانا خسارة مند كلم دنيا يتينا قيشتون بزان كأم مزرعة بو آخرة وان زاني هم مزرعة بو الدنيا ليرا إيمان دار بطيب ناو نراو كورا طيب يعني باكي بون خوشي جوان أي توي مسلمان أبي طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خواهي قولة طيب باك وتنهى طيب دي توي إيمان دار بزانة شيء أكيد شون خود قرز أكيد لروجي قيامته خسارة من كين كافران كافران حاليا شون يعني شون يعني بير كرو أغر كسي خرابة كاري كان نتيجة حالي شون بآية قرآن بمن باسكا أفرمي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أم نمنبنا بشاي أخوتا صحراء كي دور طبعا صحراء ودرياء أم دوانا خور لناو أو يتدروا لنا خور وأنيش لناو أو أنيش لناو صحراء شاء لخولة خور يتدروا هل لنا خولش أنيش توحج برزيق نابيني نازانيش أم آية بيروزة سبحان الله مشهدك لمشهدك يعني الصحراء بشاني أمد طبعا الصحراء ورد بادا كان كخور لي أدا نيوريان بركيك أدا لدورة وتواسيرك الشبولج أدا واهستك آو رأك برو بيدي أفرم سبحان الله أهلي كفر كاتك أمرن حاليا أو هيا أهو سيرك بخوا وهم كردو وجوانا أو شتانا كومان كردو أو آوكي كأجن سري لم يجده شيئا طبعا هو كسيك إلى صحراء طبعا تونيتي برتاو أداها تأجات السر أبي كبلام كأجات السر أبي هج أبي هيدزناك هيدش هيدزناك لم يجده شيئا
أفرمي بالضبط أوها كسي كافر لسر مرقة هشتي كي دزير ناب بدسي بطالة ودرج كسراب بقيعة بقيعة أفرمي الأرض المنبسطة السهلة باشا دشتايكي طواء وتخت لو يا بالضبط وهستك أو بلا مر أدو أو كشي دزير ناب أفرم الآيات احترام مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح خولم يجبنا أولا دستا دي ورد ورد بخير أخوار وهواج لروجي كي زور هواي كي قايم وعاصف بي چي لي حرتي چي نامنا بس الهيش أفرم بالضبط أو مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لروجي كا هواي كي زور قايمه لا يقدرون مما كسبوا على شيء رأى كان أم وردان كوكنا وخولم يشير كوكنا بيان كونابته ذلك هو الظلال البعيد أأو السرقرداني ودوري سرقرداني كي زور دورك مالان كاولك بي إنسان إيمان دار أبي زور ضلي بو إيماني خوش بي كحالي وكو حالي أمانا يان كافر بيدين هندي لكردوي لو أشي كردوي خواهي قورة طبعا ظالم نيا جل جلاله أفرمئك سي كافر بي وخرابيك ليرا أكا عقوبك هلا قريبو آخرتي شكو إيرا داري جزائني بلام أقر شاكيشي كرد لبر أوي لآخرتا باداشتيني لدنيا إلا باداشتي وشاكي ورد بلام كسي مسلمان مرزني وريد لآخرتا وريد هند جار خواهي قولي ليرش أيداتي وليرش أيداتي بلام كسي كافر همو كرد وكان ليرا باداشتكيان ور أقر بوي أفرمي كاتكواه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كاتك نزيكيان أكينا وبرولاي كرد وكاني خوان أويك كردويان وخريك هاد ضليبي خوشكا شون توزك هوايق يأتو أرواد نأمني بوشي وازوك توزك يتبيشا وحشتك يا مدسو نأمني توزيش كوا منثورة بلاو بلاو بيتو كحيشي بيناكري لقليا آية اشتر أفرمي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أيتو إيمان دار جوان أبي أو كسيك أيو إرادة آخرته أيو كسابتي آخرتك وسعى لها سعيها خوشيبو ما ندوءك أو نيهر بزمان بلي أنا جار ألين لم بيني خوما نوانا في كسيق علي علي ولا كاك من ظلم زور باك وظلم زور باشون تنها مسألة ظل باك وظل باشك نية قصك آية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كره رواني إرادة كبير دب أخوة إتر حزكم نيشكم وبس بأخوة ناشتوان وحزكم خيرشكم وبيم ناكريت وحزكم بحزنا بمجرد نا وسعى لها سعيها هنقا وكان بؤني أو كاتا كاتك جيشته وحضوري خوا جل جلاله فأولئك كان سعيهم مشكورا كل سعي أمانة سباس كراو يعني كي سباس كراو يعني كي سباس دكا كل أخو عظيمك تخلقي كردوي سبحان الله للرجع قيامته ورا سباسي أم عبد الضعيف الزليل بك لسر أكذا وباشانيك كردوي والله إنسان لخزمتي وآياته وسي خجالتي أجري ورا من كردوم كردوي ليرا كردوي كي باش للدنيا برق لباداشت مورقلتو لآخرتها باداشت كي زور قورة كتي خوا جل جلاله للرج قيامته كان سعيهم مشكور ورس باس كراو بي أم إشي كوائي ما كردو مانو أم مان دوبوني كلي ربيني ومان دي أفرمي راغب ومن عمل للدنيا خاب سعيه وبطل عمله تبوخوا أو كسيب ودنيا إشكا حرشي كردويتي مان دوبوني كهاموي لدزدا هاتشي كردو وشتي بطالة بيتو بوي خوي رب العالمين أفرمي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها أو كسيك إجبو دنياي أكا بو جواني كان دنيا نوفي يعني نعطيهم إليهم أعمالهم أو يكي كردو لدنيا باداشتا كان أدينا وهم فيها لا يبخسون بخوة لدنيا يكتوزي لكم ناكمو حتشا كيبكن بزيات الباداشتا ندمو كافر أقول لهم آياتات يبقى زاني تصور أفرمون شو رتشاك أكا شكو هر تشاك يبقى خواهي قورة زور بكرمي خواهي باشتر باداشتي أداتو
للدنيا لا ينقصون بهش شوازة لا ينقصون يبدن كان لكم نابتوا بزيات الأندات. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. للدنيا هم مشتكيان بو كامل كراوة لآخرة بزعى قريان هي. وحبط ما صنعوا فيها أويك كردوان للدنيا هم بطال بو وباطل ما كانوا يعملون أويك كردوان هرهم باطل بو توكوتائي بيهاتو. دي إنسان كاتك خريكي بغداري أبيت أقرأ كام دار زور تشاك وبرهمي زور باش وزور جوانا أو بنير ويسودي لي ورقر أفرميه أعمال الدنيا أميكة ابن إشكي لبيناوي الدنيا طبعا إشكي لبيناوي آخرة بالدنيا جاوز اللوي إشكي بآخرة خود بالدنيا. لا إنساني مسلمان إيش كان كأكل برخاتي الدنيا نايكا هم إيش أخوي لبيشة أفرمي له روايتك أفرمي نيوان كافر ومؤمن شيء يعني الله فرق لنيوان أنا أمنة الكافر ينظر إلى النعم كافر بس سري نعمتك أناك ميرو لي أبين ما شاء الله تنجوان قل لك أبين أيها وارتنجوان سوى أبين أي ما شاء الله لم سوى ما شاء خدي اشتكى أبين تشج خواتامي خوجو بس تو إيمان دار هر يكيك لما أنا أبيني خوا جل جلاله هس بي أكيت ودرك بي أكيت جمالي أو أبيني لم رجعنا لكم دوسيك أولا سسفريك دان اشتبوين وتي كورا أريبو باسي شيرنك أهو تنجا قيسيك أم بياني باسي شيرك وتي باشا آخر شير توتي أرى چن جور پنير و چن شريك إيشك لسر شير و پنير أنواعي پنير تدي جبان اللابة وراء أنواع جوري الروندروسك كرة اللولابة وراء أنواع جوري ماسو يعني وتي وراء بس بير كرة ولا شير شيء بدش شيء ده يعني بإنسان إيه باش أنواع شيرك شيري قامش كوم ولا شد روسك هي مرشتي كتري يعني سبحان نازني تصورناك بس لشير أمها مشتبة من عطاك زور زيادة اللي وشد أبي عطاك يا عبد دي تصورك لنا وقوانك توني بيلي راتوز الشي خلقك وأمها مشتفية بكري باش الصاحبي أم قوانك رب العالمين الناكري لآخرة أم بكات الدريايك بكات النهريك والربارك وبردمتو يا برو بهم مواصفاتك يعني أو ده صلاتي اللي راها بيل لنا وقوانك بتشوك أما يكرد بي أي أبي لآخرة ده صلاتك خوتي بشان أدا خوي بشان أدا أبي تشقور بي ده صلاتك بوي أفرمي وكسي أعمال الدنيا كباخي يعني أقرر باشترين شدة أي باش أقرر كسي بي حتشيش دي خرابة بيني جي خلق تشي بيالي حل الدنيا بيالي بأخوة بيالي بأقل كورا هنجيري ناجبة كلقناها وداري نازام حتشي ناجبة كلقناها ومثل حتشيش دي زر وخراب وناشت كسش دي واناكا للدنيا. أفرمي أعمال الدنيا كشجرة الخلاف شجرة خلاف الزمان العربية بداري توز أو ترى لازم خوان بنا قلم توز وابزن طبعاً اشتكيش أجري فعلاً علي توز بلاه وبيتو ماش أفر من بالضبط وكو أمواي نا بل كدفلة يا دفلي أفر من وكو تي واي وكو جالا واي وكو كسي بس جالا بنجي نا والحنظل كسي كالا كمارانا بنجي بس كالا كمارانا بنجي باخي كي قولي دوسي لك على كمارانا لا جعلا لا قلم توس الله في الربيع يرى غض الأوراق كور البهارة جوانيان أبيني بلام كاتك وأيوه كويكات وحصادك حيشي دزناك شيبك شي بريتنا وخرمانك خرمانك حيشي تياني. وإذا أحضر مستناه البيدر لم يفد نائلا حتى أقر هولي دا أويك ليك وكردو هموه أنا بردي لناو خرمانك قوريا دانا هيتسو ديكي لور ناقري. ومثل أعمال الآخرة كشجرة الكرم بلام أما كاروالي الدنيا أو هاي طبعا للروي الطبية وهندي السود لو دارانا ورأجيري بلام للروي غذاء وإسفادين لناقري. أفرمي لآخرتي أعمال آخرتي وكو تي وكو داري ميوايا وكو داري خرماوايا طبعا أمدو دارا دي قد بدن خدي دارك خوي جواني توصيري داري خرماكا طبعا كأتي وجنوب
جاری وه لو صحرای لپر داری ابینی و کو شاخی شیطان برز بوتو باش آو بر پرچیه لسر و حج دیمانه کی جوانی داری میو ابینی ام همو پیچی و خواری و لاری و جمال شیطان ابینی لقل آمیا افرمی المستقبح المنظر آو کتو سیری کی جوان نیت پیش شو بتابتی لزستانه کتو سیری کی حد داری فی لارو قرو آو نبی حج نابینی فإذا جاء وقت القطاف والاجتناب بس كاتك هاد كاتي اللي كردنوا أفادتك زادا سودي اللي ورقلي خرماش وتريش أكريوك وتريشي وادخرت منها عدة وعتادا أتواني قرآن أفرمي ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كوري يقو شي باشك لزماني تويت وكو داريكي تشاكو باقوال وكو داري ميوكوال لو أشي كسي بلا كوري أم صوتة شي وهات الدرو طبعا ما رحمتي إخوائي أم هم الصوتة لقرب ما نوية هريكي بزماني قصاك هريكي ليك تريشتي أجي وستايكو دوكري كارم هبون دوكري كاركش وستايكش كرولال چندي مني كي زور جواني أن أهاتا بيش شاوم طبعا وستايكيان جلي كي زور جواني لبرا ويخشاكوشي بيو أهو دي قتم أدا أهات بز أقرابة سرا لقال هر يكي كيانا رويتي اكرد برهيني اكردو انا او يكسر احد اشكاني الرأي اكردو مجلي واسام هيتش بحالي نابو مزقوتي شافعي قاتي سرو من دروسك بس ديقتي ام بياوم ادا هيتش خوي بيزنا اكرد بس سر برشتي اواني تري اكردو دوسة تكوشي اوشان وخوي تورا اكردو شتي بي اوتن احتمال وجواني ام بيابا احتمال بلي اوات شاكا من هيتش بحالي نابو بس سيرم اكرد بدموشاوي امزاني اواني تر بجوان اكرد دوتم اما تشيو تاعنا برا غورا كمان ما وصاي هما انا اي مشهر وصاني وبزني ووصاني لبلد سي او دو اي بيرسون تاع والله ما نبرا بيكو ايشك خوي تور اكر او اكر او والي كان من هيش محالين او بس امزاني يش اتش تختي هنا يش اتش شتيبو هنا يك تشي من تو هنا يكرد بينك امزاني والحال حالي اكرد ام سبحان الله اگر است امکار ولاله هیچ لئم حالی نبی ایجواله من تی اگر لباس او باسی چیک حالا خویم صوتیت در او آوا امام شوکانی قصیه که هیا قصه که زور عظیم لکتبی ارشاد الفحول کتبی که عظیم لاصول فقه افرمی سبحان الله اگر رحمتی خوان نبی صوتی باقی کو انسان کرو کویک صوت درج کتی امیان مفهوم ایان غیر مفهوم ایان ام تی نگر ایان تی اگر أوين أزانين خو إنسان شون هول أدا زماني ترفير بيه أقر هول با زماني أجل كان يشفير بيه أكر لنبراتي صوتي أوانش حالي بيه خو أقر إما زون لك الكرولا لك بجين احتمال الأخيرة لزماني تيبقين بزانين باسي شي أكا داوال لإما شكا بويجي بجيك بزانين هري شكل إما أو كلمة طيبة وجوانيك لزماني يتدروك أو دار طيبة وايا أصلها ثابت وفرعها في السماء جوان جوان قاسي خوي دا كتاو أم دار خرما وبو يسريج جيش وتأقله وبرزايا وأسمانه أو كيبو أجيانته أو سره ومزخة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أجر كلمك الطيب بالهمو كاتك تؤتواني لبري أو دار بخل شكو خوان نعمد هر كاتب روي لبازار خرما ودسك ميوجه هر دسك خوان بركتي تيخسو أفرميه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون قرآن منا نخوة لقرآن بوئيه نتو بوئيه ويتذكرون سو شيء يتذكرون توزل لخزمتنا أوستن طبعا أقر كسي ياداشتي خوي بنوسيتو علي مذكراتي فلانكس باشا أوشتاني كبيري كوتوتو ناولي أنا مذكرة أوشتاني كبيرت كوتونتو باش أو يتذكرون خو باسي شي يعني باسي أوشتاني كمن بيرم كوت يعني أما أصلي كهي للاي خوتا لناخي خوتا قرآن أيو تشيبكا أيو بيرت بخاتو جاريكتر دروست كاتو جاريكتر كوابو داري طيب وكلمة طيب بيكوا أو كلمة جواني كالزماني تو يتدروا وكو أو هموكة نفع إخوي أدا بوي اللقصي خير نترسي لموقعك شي نترسي
مهم أو يزور بجواني كلمة كأداك طبعا ما تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بس خوا إذنها بالله مكاتك سودي خوي أجيان بوي قد إنسان

0: ترسل لوي ك بيامك إخوة أجين بتأتي كلماتك زانيت خيرة بجين همو كات النفع إخوي أدا خو احتمال استا ام كسبو ام كسب كي سودي لي ور نغري بلا ملا مستقبل هر سودي لي ور نغري شو ك ام روجك لروجان امينته ولا لا ام خزن اكري ام قوته ام خواردنا لا امينته اي كلمه خبيثه لقيامتي شهر او امينته بوت او كلمه امينته تروج قيامه بوت اي ومثل كلمه خبيثه وشي خراب كشجره خبيثه وكداري خراب وهايا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار باشا لسر الزبي هل أتوقع هج أساسي كينية بوية زهر زو فاسد أبي علماء هندي كيزور لمفسرين فرموية أنا أما داري قوزة يا قوزة شكا هج إثباتات كينية شتي كينية بسر الزبي نأوية خوي بو خوي خوي راقري نأوية كومال الرقو الرشالي باشي يا خوي دابوكتي هج بجاش حسابه لصنف أوانج حسابه بشجرش حسابي أكين كتهيس سودي كيد أفرم كلمة خبيثة أوي أما أشتي كتير بأيام مسلمان الله لو شي خراب إنسان زول ما ترسي كاتب بران بري بكاري يعني خلقي كافر خليك إيش كلني خل ليه ما ترس بلا ما إني هر أفوتي صدا عن فكر هبون هر هبو يدجأتي ديني عن كردوتي هم يفوتاون باشا اجتثب من فوق الأرض ما لها من قرار هيش هرون أو كل يبرق قوزك وشكل هندي يتفر منا أم شجرة خبيثة وكو أو جورا لقارت كانوا وهاي كبيسن كإنسان إسفادين لنا كجهرابي العربية بيانو بنات الأوبر أو جوراني كهج إنسان إسفادين لنا كبيسودن أفرمي بالضبط كلمة خبيثة وكو أموها ناوية إنسان لو لحظة شا سودي لي ورقة ناوية شا بناغيه كيه بي تشان روجك أفوتي وكوتاي بي لا يشترو أيها رب العالمين بيما بالله كورا أو كلمات الطيباني كالزمان تان دي هار هموي لي رسودي لي ورقة لو دنيا كورا زور ثابت أبي أستوى ما كلماتي كي ألينو كلماتي راغب أصفاني ألينو أيها و أبي تشنك الشرحي كده وتويتي والدرس أم كلمات هر هم وتيها مشاركة استيما كخريج هر تصورك لما مصاو الشيخ كانوا حتى أكو أجات بيغمري خاص الله عليه وسلم بصر راغب أصفهاني هم يسودي لي ورجل إن جا لبيشو انتشار أكاب الطلبة كان يا أبو خوارة وأبو هر هم ومن أمة هر هم يسفاد إليك إن جا وراء وتشابي كده وخدمتي كده هم يبيكو إن جا أم كلمات أنا أو بو أبي نقلك أو بو أما كلمة طيبة كاتك وابلا وأبت وسود لي ورك دي كوابو أوي كل الدنيا هي ظاهرا جوانا لنا وبيس خواج الله جلاله نهي لك الدين أكل دي بي الدنيا هالما خلط روجو دو روجك كوتاي بي أمر أكاب بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نهي لأكات والري لأقري والنهي كبو إيمشة أفرمي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه طبعا تمدن عينيك إيم النظر من هي لقد تمدن عين تمدن عين بالضبط أبا مشي وازي شكرا كيتا أبو أكم كسك سرنجي اشتاق أداء سري لي سورة مني أو تشاوي نك أوستيني ماشا كأنما تشاوي دريج وتمديد وتاقيش وتشفينك خوي قولا نهي أكالا في غمر صلى الله عليه وسلم كتشاود آوى نبي بوسر شي بوسر ما متعنا بي أوي كيامنا نتكلم متعو اشتكي سوديكي كاتيلي ورقرن أزواجا منهم يعني أصنافا من الكفر هندي يشفر من أزواجا يعني دودو بيمان داول ولا الزوجة وهاتوا هندي يشفر نبي معنى أصنافا يعني أصناف يكي زور لكفرة أنواع وأشكال من بيداون عندي يفرمونا والله لهمو نعمة الدودو بيمان داون زياتر من بيداون لو متاع كمي دنيا زهرة الحياة الدنيا أما الزينة جياني دنيا بوشي بيمان داون لنفتنهم فيه بو امتحان يعني كنت بلان ورزق ربك خير وأبقى كرشتي كتير هي غير أما الدنيا هرهم رزقي خويا جل جلاله خير وأبقى أمانته كامية أويك لذكر أوراد وخواناسي وطاعة وعبدايتي تخريفي هر هم أمر رزقي خويا توزيع وتوبرتك وتأونيتي تو بوشي خود بفقير أزاني أو سياريه هي تو تشنجر لروجك أتواني السجدة بري وخو أو دو أنا مقارن ناكري مسليك سياريه كاتي آني سجديك عظيم كبقايه ورزق ربك خير وأبقى أو أمانته أو زيادة الأمانته بوية أيوات بمان بلاي كارب وآخرات كاريكي زور قوري إنسان لو أتشي اللي ركميك من دبون لم بابتانا ببينو بلام هتا سودي اللي وريك چون جوتياري كميك منو أبي بلام حاصلاتكي وچكانيش اللي أخوان دارك هي اللي بيارك وتقسم لخزمتنا كتو تخاني خاكي هانا قرملو هي خانقاي بياري دار يوزك هيك دار يوز طبعا باخك هي خانقاي بياري هر هموي ادن بإيجار او تاقي يوزة بتاكي تاقي تنها او يوزة بقدر همو باخك هي يوزك همو صاليتين مشهورة ابيت كشل لسري يوزكان شي زور جوانا او بتاقي تنها لنا وباخك لو ناوراسا بجي ادري هاو جاريت المنافسة أكري وخلقتها وكو إيقرن بي إيجي بصاليشة إيتر باسي وكان جاري وابا بيانصات هزار يوزي داوة زياتري داوة والحال خير وبركاتي كزور قورة لو داراه بينا فيش شاي وخوت أم دار بيني بكالاكا مارانا بيقوريتو أما بينا فيش شاي وخوت ديلا بران برا ورا أوهم جمالي خوا جل جلاله أوهم بقاي خوا جل جلاله بيني بشتكي سوق بيكوريتو أميك راغب بيوتين والله تعالى يؤيد بفضله ما يشاء وهو الباري الأخير أم كلمات أنا أمامان بي الله خوا خوي بفضل قوري خوي هر يشب العبد كان كأوستي لسنة تأيديك كتوي تأيد كردو بو الدين زور سباسي رب العالمين لسركا كأيوبر وخيره زور قوري هتاتا يبدو يا إلهي يا ما أم شو ما إن شاء الله يا ما أم شو يا إلهي لم شوي ترى قرار من دا تن ساعتي كخو من لخدمة كتاب إشي برنورة منورك دا يا إلهي ضلي جيرودي جناه من برنورك يا رب العالمين خويا جان جان من برنور روناشيك يا إلهي لد أبارينا ولد ألالينا قور كان من برنورك يا إلهي لد أبارينا وألالينا رحمتي خد بسلمان ببارينا عفو عافيتي خد بسلمان ببارينا كرم وقوري خد بسلمان ببارينا بخوا برورد قارا إما شرمكين أم كلماتان أخوانينا بخوا خجالد أكيشين بخزمة تفسير آياتك أنا أوستي بلام يا إلهي بخوة درشيك من نية تنهى نوري قرآنك يتونبي درشيك من نية لخزمة علم نبي يا إلهي هاناي قناه باري خومن هاناي فقيري والزليلي خومن هاناي شرمن دي خومن بولاي تو برزكينو أزانين تو كريمي وليمان خوش بي أزانين تو فضلت زور بسر مانا وعفو مانك يا إلهي أقر بأدبيك من كردوا أقر خطايك من كردوا أجر دلمن برو لا ريروشتوا يا إلهي داوى اللي أكن عفو منك تو صاحبي عفويتو هموكز عفو أكي إما يقولنه بارش عفوك يا رب العالمين خويان إما الصلوات وديداري بيغمبر أنيرين صلى الله عليه وسلم بخوا أو من زوزر خشي لدلمنا دا يا إلهي بدل صلاة وسلامي بأنيرين وأنيرين يا إلهي بيبقينو يكيك نوما لخزمتي بيني يا رب العالمين خوش ويستي دلي إيمي بيبقين يا أكرم الأكرمين خواهي جان داوال لي أكين ولد أبارين ولد ألالين ورحمة وكرم يخد بسر أما جساب بارين عفو عافية يخد بسر مانا ببارين قبول مانك لا يخد يا رب العالمين راضي بليمان يا أكرم الأكرمين خواهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت أم كلمات درسان من لي قبولك أم جوغرتنان من لي قبولك يا إلهي أما جالسان من مبكر برنور لآخرة سلمان بيبرسك يا رب العالمين يا إلهي دلی من دو من لم زمانا روشن کروا یا رب العالم یا الهی داوال لی اکین بناوی جواند بصیفتی برز با اسم عظمت بکرمی خود لگل مانا بجول رو عفو عافیتی خود بسر مانا ببارن الهی بخوا ام حاج من زور زوره پیداوستی من زور زوره بخوا نتوانی با عبدکانی توی بلن یا الهی تنها اتوانی بولای توی برزکینو دا يا إلهي بكرمي خو وتعفو عافيتي خود بسلمان أبو بارن همو أوي أمانه وبو من شاك بو جيان من بو آخرة من بي من عطاك يا ربي خو ويخراب بو دين من بو دنيا من لي من إلا دا يا رب العالمين يا إلهي لد أبارنا ولد ألالينا وعفو كرمي خود بسلمان أبو بارن يا إلهي لد أبارنا ولد ألالينا لقناهي مردو كان من مبورا خواهی جان آوانی خدمتش ام دینان کرد و راجع لرجان یا الهی لجنایی همویان ببور بزی خود بسریان ببارن یا الهی ما صاحب محمد سعیلم رجان وفاتی کرد خدمتش زوری لمشاری اما کردو گنجش زوی پیگان و تو جوری خود لجنها کانی ببور برزی کرو ولای خود یا رب العالمین خواه او نای حبیب و حبیب محمدی جو يا إلهي داوال لأكين لقل خوش ويستاد جميعاً كيا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت إلهي دايكو باوك من زوء بيوسيان بدعي إيما هيا يا إلهي بدل إيما داوال لأكين لقناهيان ببور تو قوري إخول ليان خوش تو قوري إخول لجل آلاء بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حشريانك يا إلهي مردو اكي زوري امتي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم زور بنازو بكسن بخوا الهي لبير همو خلقي چونتا وكا دعاين بوبك اواني زور محتاجي دعان هرچون اما محتاجين اوان محتاجين يا الهي اما لم من بروا هاوار بولايتو اهاني لقناهي همو امت ببوري يا رب العالمين لقناهي او بكسو داموان ببوري يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت دسمان بقربر وخواناسي يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لأكين ممان دردسي خومن بخوا پروردگار أمرو نفسي بدكار من هاواري قناهك شياطين دوريان داوين يا إلهي داوال لأكين شبهات وشهوات دوريان قرتوين درقتي نفسي خومن ناين يا إلهي خريك لقناهكان أقوزين تو قوري إخوت لم زمانا هاوار بولايتو اهانين يا إلهي بال پشت مانية تنها تونل يا إلهي داوال لي اكن بقوري خود بمان بارزة باك مان كروا دور مان خروا نيوان ام و گناه كان بنيوان مشيق و مغرب كا خواه گنجا كان من بارزة يا إلهي همو كفر جيهان كوبوتو لسر گنجا كان من هاناي زليلي خو من برزكين و گنجا كان من رزگارك يا إلهي داوال لي اكن بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظمت پروردگارا اما سعادت اکی دینی من هی خواه اینو سعادت کما لیتیک بدن خواه استقرار روحی من پی عطاک یا رب العالمین یا الهی داوال لی اکین بناوی جواند وصفتی برز با اسم عظمت ام کلماتو درسان من لی قبول پروردگارا حاجه کن من بوجه بجه او من قرزار قرزی سرشانی سوک یا الهی او من بحال و مال مال داریک او من بمنال منالی پی عطاک او من بمنال يا الهي منالك اني صالحك يا الهي او من نخوش الشفاء بنيره او من نارام ارامك يا الهي او من كم رزق رزقي حلال زيادك يا الهي رزقي حلال من زيادك تو قوري خود او ندحل من بدر محتاج حرام نبين خويا داوال لي اكن بقوري خود محتاج حرام من مك يا رب العالمين يا الهي داوال لي اكن او كساني خزمتي ام دينيتو اكن بيان بارزي يا رب العالمين سركوتو انك لكار كان يانا بركت خلنا ودعوه بانغوازا ويا رب العالمين يا الهي اواني لنا راحتيان لم امه لها مجهان اسلام رزقاريانك اوانيك لسجن رزقاريانك يا الهي اوان مانك كم علم خويا علم من زيادك خويا علمت بي عطاك دون يا الهي عمل من بي عطاك عملت بي عطاك دون اخلاص من بي عطاك يا الهي داوى لكن اخلاص من بي عطاك إلهي إما مانو دلمان تنهاب وتوبة يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود دلمان ساخر وبخود يا رب العالمين دلمان بيوسك بخوته ويا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت خوايا رحم بوشكان منك يا إلهي داوال لي أكين تا روجي قيامت خواناس دندار يا إلهي لنا وشكان ما أنا مبرى يا رب العالمين يا إلهي لم زمني فتنة وفسادية هاناي الزليل وضعيفي من بوتو برسك الوتو بخوا شوين شكنا بين دسي وبرسكين ويا إلهي بخوا پروردگار اما سجدنا بين تنها بوتو نبي ركوعنا بين تنها لبردمتو يا نبي ده يا إلهي داوال لي أكين بركوع وسجد كان من داوال لي أكين يا إلهي بقوري إخوات أم دعانا قبلكم ميدر وبسرمانا يا إلهي أم دعانا من قبلكم ميدر وبسرمانا إلهي داوال لي أكين بخواشتك من يبرزكين ولا حضورا تنها أتوان بلين دل كان من توي ناسي وتوي خوش يا إلهي بخوش يسي دل من هوارد لي أكين أم دعانا من قبلك يا رب العالمين خواه دعا كان من قبلك يا أكرم الأكرم خواه أجر إما هيج كل شيء كمانية بحرمتي أم تشن آيات بيروزي أم شو تفسير من كده ولا خدمتي أنا أبوين بحرمتي أو آيات أنا خواه دعوة اللي أكين أم دعاء من اللي ورجروا لي من قبولك يا رب العالمين خواه جان بحرمتي أو مسبياني لقلمان بحرمتي أو أفرت برزاني لقلمان بحرمتي أو منالب يجونهاني لقلمان بحرمتي أو جنجة وبكاراني لقلمان خواه أم دعاء من قبولك يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوي قول لقناه مني شوي وجبوري وخالي من قبولك بخاتنا جانك
1: يا رسول الله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أنفر مدى لا صحيح بخاريا بمشيوا روايات كراوا، ولا صحيح مسلم شابه منشيوا روايات كراوا، ولا ريقيكي زوري تريشوا روايات كراوا، لا كتب كاني تري فرمودا. أم حديثي لبخاريا لا هاولي بالرز معاوية كبير أبي سفيان الله لرازي به روايات كراوا ك رابك لا معاوية راوت وك فرمودتي: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وتا أو تابعية جيل معاوية كريب سفيان قرتوا الله لرازي بير لسر من بر وخطبة داو. أم حديثي لبي غمر صلى الله عليه وسلم جرابة وكخوي جيل يبوه. أم حديثة حديثه مرفوعة وتا صحابيك راس توخو تصريحي كردوا كلبي غمر صلى الله عليه وسلم حديثك بيستو رواياتي كردوا. راوي حديثك وكباس نانكرد يكيف الحوالاني بيغمر صلى الله عليه وسلم كأيوش معاوي كري أبي سفياني كري صخري كري حربي كري أميي أموية خليفة مسلمانان بوا بيصال أمير بوا وبيصالش خليفة مسلمانان بوا لا بيش فتح مكة يعني لكاتي فتح مكة مسلمان بوا ويكيك بوا لواني كوحي بوا بيغمر صلى الله عليه وسلم المسيوتا كتبي وحي بوا ووفاتش إلى صالي شصتي كوتشي لمن الرجبة أو صالة وفاتي كردوة لكاتك أتمني نزيكي هشتا صالبوة. فرمودك معنى إشياء بكرتي: من يريد الله به خيرا، واتا الله تعالى خيري كسكي بيوت ورحمي بيبكات رجاي علم مركتني بو آسانكات ووايليكا لعلم تيبكا، يفقهه في الدين واتا يفهمه الدين، يفقهه واتا وايليكا بچاكي علم مرگري بجواني وكو اوي كبيوستا علم فير ببيو علم بكاتا حجية بو خوي وعلمك ثمريها بي بروبوميها بي بو اوي ببيت السودو سرفرازي بوي نوك علمك بيت كببيت بلغا لدجيا. وكو لحديثك تري صحيح شهاتوا بغمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: والقرآن حجة لك أو عليك. وتاك بون منة قرآن لبرا يعني علمة لقرآن هيا أمدو حالطي يعني ويا أبيت حجيك بوتو سودي لي أبيني لدنيا ولا قيامتا يعني بعكسة وكاتك إيشي بيناكي يعني ببتشاني وأروي أبيت حجيك لدجت للاي الله عز وجل. وتا معناي حديثك ليرا تشيا هركسي بجواني بريكو بيكي وكو أويك بيويستا خويفيري دين نكات وخويفيري بن مكاني إسلام نكات وهمو أو مسلانيك بيوست بعلم شرعي وكا بغيسترين وشريفترين اشتكى إنسان خوي فيركات حركة سيوانا بيت أو توشي خير نبوة وخير لذس تشوه. شنكو بيغمر صلى الله عليه وسلم فربوي: ما يولد الله به خيرا، كواتا أقر كسك علمي لذس شو خير لذس شو. طبعا كفرموي ما يولد الله به خيرا أما صفتك شيتيايا كصفه إرادية صفة إرادة أهل سنة وجماعة بو الله تعالى إثباتي أكن وكوشون همو صفاتك أن ترشي بو إثبات أكن وكو أويك هادية صفة إرادة أهل سنة وجماعة بو الله تعالى إثباتي أكن وكوشون همو صفاتك أن ترشي بو إثبات أكن وكو أويك هاتوا ببي تكييف بابي تعطيل تأويل.

یوه با دو پیناسا باسیان کردوه یکی کن اراده که پی اوتری اراده کی کونی قدری دو میشی پی اوتری اراده کی دینی شرعی اراده کونی که با وصف کتابه که گشتگیر شامل همو اوشتی که الله تعالی پی خوشا و اوشتی که پی خوشنی و رقیلیتی اگریتوه اما اراده کونی قدریکه بلان اراده شرعیکه تنها بریتی لویکه الله عز و جل پی خوشو لی غازیه زنان نمونیان و اراده شرعی دینیکه هنواتوه بونمونا الله تعالی فرمویتی یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هروها الله تعالی فرمویتی والله يريد ان يتوب عليكم اما اراده کی دینی پیوتریت و نمونه اراده کونی که اراده کونی قدریه او بو نمونه الله عز و جل فرمویتی ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم اما اراده کی قدریه که ام پیغمبر برزا فرمویتی بقومکی اگر من نصیحتی شتان بکم امشگاری تانیش بکم سودی نابی بوتان اگر لحالتک الله تعالی ویستی لسر او بو بیک ایوا گمراب بن اما اوی که فرمویتی انما انا قاسم والله یعطی اما لغنی ما بو که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی من دابش کارم بو او مالی که دستانه کرد بو شوی که الله تعالی امری پیم کردو لفرمویتی شهاتوه كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت واتا أويك بيتان أبخشي الله عز وجل خويتي أما من تنهى أويك الله عز وجل بخشيتي دابشيكم بوشي ويك فرماني بيم كردوا أمش زانيان فرمي أنا إثبات قضاء قدريتي آية كأو فرميتي من تنهاء أوم أسألك الله عز وجل شون فرماني بيم كردو دابشيكم من بمشي ودابشيكم أوشك فرميتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وتأم أمتا إجكاتك لكساني بانخواز بكتاب الله عز وجل سنتي في غمر صلى الله عليه وسلم خالي نابت إلا خلقانك هي براست ودستان بدين وقرتوا ودعوة بو كتاب السنة أكن تاو كاتيك يأتي أمر الله وتأتاو كاتيتر دنيا تاو وبيت القيامة تلصي أمة محمد لا فرمودك وكوزانيان فرميانا بدو معناهاتوا معناك كشتي عام ومعناك تايبتش معناك خاص معنى عامك بريتيا لويك مبس لويا ك أمتي دعوة أو أمتيك دعوة أكري وبانغ أكريت كأما حموك سيك أكريت ولا إنسو جن حر لو كاتيك الله تعالى في غمركي صلى الله عليه وسلم روانا كردو ووكو في غمرك تاو كاتيك قيامة هلصيت أما نهر حموي أكري بمعنى عامك أمت بيان قريتوا ووكو في غمر صلى الله عليه وسلم خوي فرميتي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة يعني في غمراني بيشمن تنهب قوم كاني خوين روانا كران بل أمن بو همو أمت بو هموان بو عالمين روانا كراهم وكو الله تعالى لقرآن فرميتي ولقد بعنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بل أمت بمعنى تايبتكي أو أمتي إجابي في وتره أوانا كولامي بانقي بيغمة صلى الله عليه وسلم من دايو چون بدمي بانقوازكي وامجوري كوتمن أمتي إجابية هرگيز دنيا إلي خالي نابي بلن نميان لسر زويا هر أوانشن كا أو مجموعشن كالله تعالى خطابكي آرستيان كردوا كنتم خير أمة أخرجت للناس يان وكذلك جعلناكم أمة وسطا بالنسبة آما جيفر مدكيش بو طائفي منصورة أو كوملا
بشتيواني ليكرا والله الله عز وجل.

بل أوكيه إمامي بخاري للصحيح حكاية وتي أوانا أهلي أهل العلم بالآثار وعطى أوانا كشار زين لآثاري بغمر صلى الله عليه وسلم والسنة فرمودا كان هي أحمد كري حنبل جبر أحمد بيت فرمويتي إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم فرمويتي أجر أو طائفة منصورة كأما جيبك لا ولا حديث كان أجر أهل حديث نبن أوانيك خريكي روايتي حديث دراي حديث سنة بقشتي من نازانم كان واتا أوانا ما بس يوي أوانا أم حديثة بشي ويكي قشتي وكو زانايان درس وانا وعبرتي على درك دوا كوم الله واني بسودي تيابو مسلمان يك يكم أويك هاني خلقي أداد كخريكي طلبي علم بنو لعلم شرعي أخوة أنفرك هروها باسي فضل علم فضل علماي تيايا بسر هموانا يعني هركسك ببيتا أهل علم كواتا بيقو مكانتي برزا هروها باسي فضلي فير كردن يعني فير بوني فقه لدينا وكو حالتك تايبت باس كراوة شنكو فرمو يفقه في الدين هروها صفتي إراديش بو الله تعالى للايان بيغمص الله عليه وسلم وإثبات كراوة هروها تيجيشتن لدين وتيجيشتن لفقه أما لنشانيك بويك الله تعالى خيري أو كسي يستوى وتشاكي أو كسي يستوى بويا وإليك ردوك فقه هبه لدينا وتيجيشتني هبه لدينا علمي شرعي ورقرتبيت هروها أنفر مدأويلي وليريت كإيمان بيست إيمان بقضاء وقدر بهينين شنكو تيايا هاتوكا أو كسيكا أبخشيو أو كسيكا أي قريتر أو مالا الله تعالى خويتي شنكو معطي ومانع الله خويتي بيغمص الله عليه وسلم فريم ومن تنها قاسمو دابش كارم أنفر مدى مجدي أول شي تيايا كخير وشاكي تيايا نابريتو وخلقي باشي لنابري بردوام هر أقر كميش من هر تيانا هي هر وها أنفر مدى أويلي ولي قريكا الله تعالى غيبي ببيغمرك نشان داوا كلأمتا بمشي وأبث وزانين زور معنا وانو نشان يدرك دوا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينا تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: وشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا، أي بدي هنري آسمان كانوا زبي، پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتى سورة سجدو سورة ملچ دخوينت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان

تشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال.

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجزون

0: تسمع لهم ركزا.
1: دنجي إسلام لسر شبولي 106.1 برنامكاني بلاو دكاتوا.

أبصر به وأسمع يوم يأتوننا أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما

جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلقا.

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

تغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار ليجزي

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب فأتبعه

قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة

ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن

أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف

يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على

العذاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.

وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا وإن عاقبتم فعاقبوا.

الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب

شاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة

برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

ساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئ

آدم بالحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس

الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني

أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفيا

كل كرب ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره.

واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات قد فصلنا لكم الآيات لعلكم تفقهون قد فصلنا

وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.